0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطب سفهين حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم

0: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
1: لولاك يا أمي،
2: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات،
1: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
2: ساعد في الإخراج حميد زيان،
1: إخراج محمد أحمد البصري،
3: الحلقة 15.
4: اسكت انت، دوي زرويطة. شكون اللي عطاك الكاميو باش تسلمها العلال؟
5: عطالي احمد زيزوهر من الشمال، وقال لي نسلمها العلال المقص اللي هو هذا، وبلا مرة كانت كلمة سر هي العتروس مات.
6: اسكت يا الكذاب، انا فين كي نعرفك اسيدي، ولا عمرني شتك كاع.
4: برقادي خذ هذا علي زرويطة. شوف علال، سواء اعترفتي ولا ما اعترفتيش، التهمة ثابتة عليك، انما لا بغيتي تخفف عليك الحكم، اعترف لينا بصحابك والناس الكبار اللي كتعامل معهم، وحتى حنايا غادي نعاونوك بتقرير مزيان.
6: اسمح لي السي الكوميسير، انا اخويا ما عملت والو وما كان عرف حد وما لقيتو عندي حتى حاجه. ها
4: شنو دابا زعما انت قوي بالحق، حنا غادي نخليوك تعترف. برقادي خذ هذا وشوف كيفاش تفاهموا معاه.
7: صباح الخير امي.
8: صباح الخير بنيتي، سيري حطي شكرتك وبدلي حوايجك واجي تعاونيني.
7: على اختي الهام مازال ما جات؟
8: مازال، وسيري دغيا.
7: واخا.
8: الله يا سيدي يا ربي، قتلوني هاد الاولاد هما وباهم.
7: هانا امي، اش بغيتي ندير؟
8: زيدي كملي هاد الماعن بالغسيل وخليني نكمل انا هاد الكسكسو بالطياب، راه ظهري كيضرني. هذيك شفتها السلسله ديال الدف عنقك، علاه منين جاتك؟
7: هذيك خلاتها لي واحد البنت صاحبتي كتقرا معايا.
8: راه نشوف اويلي، هذه شفتها ثقيله، علاه بحال هذه تخليها عندك صاحبتك؟
7: واش فيها امي، البنات كلهم كيسلفوا الحوايج لبعضياتهم.
8: ايوا يسلفوا الحوايجيه، ولكن الدب ما شفت لك شي فيه. عندك تكوني شريتيها منها بالسلف، راكي عارفه باك ما خدام شي، وحنا ما عندنا ما نصرفوها بنيتي.
7: عارفه امي، انا راه ما شريتهاش من عندها، هي اللي خلاتها لي نلبسها. لحقاش هي امي راه عندها بزاف ديال الذهب، ودابا الا شكيتي فيا نمشي دابا لعندها ونعطيها ليها. صافي.
8: قولي لي، شفتك هاد الايام ما بقيتيش كتهزي الكتبه وتحفظي بحال اللي كنتي؟
7: عرفتي علاش؟ حيت كنحفظ مع صحاباتي في الخزانه، ولا كنمشيو لديورهم.
8: هي غادي تجيبيهم دابا شي نهار باش يحفظوا هنايا عندنا في الدار.
7: لا ما نقدرش نجيبهم، دارنا صغيره وما عندي حتى ما نحط ليهم.
8: شكون هادشي اللي جا؟
7: هذا راه غير با جا، راه دخل لبيتو.
8: كملي شغلك بيد ما نمشي نشوفو شنو دار حتى هو.
7: واخا امي.
8: أمدرا، فين وصلتي؟ لقيتي شي حاجه؟
9: والو، كل شي غير الوعود في الوعود.
8: شفتي اش كنت كنقول لك؟ ها انت وصلتي لكلامي.
9: الله يخليك، بلا ما تبقاي تحكي عليا. راه اللي فيا يكفيني.
8: ايوا والمعموله سي الجلالي شنو هو؟
9: اللي دارها الله هي اللي كاين،
8: ونعمه بالله. ولكن هاد الولاد باش غادي يعيشوا؟
9: ايوا راني يا مولاتي من الصباح وانا كنجري على رجل وحده، اش بغيتيني واش نطير؟
8: ايوا واش غادي نقول لك، الفلوس اللي كنتي عطيتيني راه تقاضوا، وبدينا كنكريديو من عند البقال.
9: هي كي قلت لك شحال مره عمركم ما بقيت تعملوا الكريدي مع داك البقال.
8: ويلا ما عملنا كريدي باش غادي ناكلو وباش غادي نعيشو؟
9: على لا بيعي شي حاجه من الحوايج حتى يفرج الله علينا.
8: على حنا بعدا عندنا شي حاجه مزيانه للبيع، يا كلشي اللي عندنا قديم ومخرشش.
9: ايوا سيري قدي حتى حن الله. اجي بعدا اجي. نسيتيني، اري شي 20 درهم باش نشري شي طريف ديال داك المصيبه الكحله.
8: اشنو
9: باش عاد نقاد المزاج ونتذكر معاك في حس عقلي.
8: ويلي الراجل اش كتقول 20 درهم ومنين جاتني؟

0: من الصباح وانا كنشكي لك.
1: عاوتي دابا غير جبدي الله يهديك، انا عارف كتخبي شي بركه لدوير الزمان على ما عرفكش. عرفكش عرفكش.
0: علاه انت خليتي لي شي بركه؟ راه طيرتيها لا انت ولا ولادك.
1: اوا جبدي بركه بالدخان في الهضره.
0: ما عنديش وماشي شغلي فيك.
1: اجي لهنا راني هدرت معاك، جبدي شي 20 درهم قلت لك.
0: اش كاين؟ طلق دراعي، راني قلت لك ما عنديش.
1: واش غادي تجبدي ولا الاخر يضربو؟
0: اجي هادشي، هادشي فاش فالح فيها الرويجل.
1: انا الرويجل انا.
0: وي.
1: انا الرويجل انا.
0: ياك. امي
1: خودي.
0: الله الله الله.
1: وما برت فيك غديدي.
0: امي وجهي.
1: تتفرقع انا ماشي انت.
0: زيد.
1: هاكي.
0: هاكي. امي والله. امي انت سخني. واكواك. انا ربي. عفاك ابا صافي ما نضربهاش عفاك ابا.
1: والله ما نطلق منها حتى تجبد لي 20 درهم ولا راني غادي نقتلها.
0: انا مزوقه فيك ابا صافي، انا مزوقه فيك، انا نعطيهم لك غير خليها علي.
1: والله يا المسخوط حرز عليك بنتك، والله ما نرخي منك حتى نرخيك دوده.
0: الله الله امي انت رسلي ضلوعي. صافي صافي امي صافي، زيدي معايا لبيتنا. اويلي
1: سارك يا عم.
0: اويلي على برد الكتاف، ما شافني غير انا يحقر عليا. صافي صافي حضري امي حتى هو راه ما كرهش. اجي بعدا انت، شفت قلتي لي غادي تعطي 20 درهم، على منين جاوك الفلوس امي انت؟ وصافي صافي امي، راه غير واحد البنت صاحبتي مخليه عندي شي فلوس مخبيهم ليها. ايوا وتاخدي ليها فلوسها، على منين غادي تديهم ليها؟ قولي لي منين غادي تديهم. واش دابا حنايا في هذا الشيء؟ دابا با يخدم ويعطيني باش نردهم ليها. بلاتي بلاتي بلاتي بعدا نعطيه الفلوس اللي يجي يقرب لها علينا عاوتاني. ويلي ويلي يا عباد الله حقر عليا.
2: دخل. صباح الخير سيد الكوميسير.
3: عم درا فين وصلتوا مع العصابه ديال علال المقص؟
2: رحنا خدامين فيها نعمس، ولكن كاين واحد القضيه اخرى بانت لينا.
3: اش من قضيه اخرى؟ ياك ماشي عصابه اخرى ديال المخدرات.
2: لا نعمس، هذه عصابه ديال بنادم.
3: بنادم؟ ما فهمتش شنو بغيتي تقول، وضح كلامك.
2: شي ناس نعمس كيتاجروا في البنات الكبار.
3: كيفاش؟
2: كياخذوا بنات عندهم ما بين 21 سنه و 30 وكيصاوبوا لهم فيزات للخارج وكيسطروهم لعند شركه وهميه تما، وملي كيوصلوا البنات للخارج كيلقاو عصابات اجراميه كتهددهم وكتستغلهم في الفساد.
3: ولقيتوا بعدا شي ادله وبراهين كتبت على هاد الناس هادشي؟
2: دابا مازال ما عندناش شي ادله قاطعه، ولكن المخبرين ديالنا سمعوا هادشي من شي بنات اخرين. اما البنات اللي فعلا مشاو ورجعوا وطرا لهم داكشي اللي طرا لهم، هادوك ما بغاوش يهضروا نعمس.
3: اسمع سي مفتيش، اذا تابعوا الموضوع وخبروني باش ما كان.
2: حاضر سيد الكوميسير.
3: الو صباح الخير سيد المدير. هاد الساعه مازال باقي لينا نعمسي غير شويه ونكملوا الملف باش نقدموه لوكيل جلاله الملك. عارفه سيدي، لا عارف بلي الحراسه النظريه ما كتعداش الوقت المحدد، وعلى داكشي انا طلبت تمديد من طرف الوكيل. حاضر سيدي، مع السلامه. زيد لهنا انت. هو قريطه؟
4: قريطه ايه نعمس.
3: مزيان، غادي تهضر باش يتخفف عليك الحكم ولا لا؟
4: ولا لا، والله سيدي الكوميسير الا انا مظلوم ومقدم في هذه القضيه.
3: كيفاش مقدم؟ عاود لي كل شيء.
4: كل شيء هي انا سيدي غير طالب معاج وزعما تابع طريف ديال الخبز.
3: هاد الشيء شنو اللي دخلو في الكاميو اللي كنتي صايقو من شيشه وحتى لاكادير؟
4: اكادير انا جايك الهضره نعماس.
3: واخا يلا هضر. قود
4: قود. واحد نهار سيدي كنت واقف قف الموقف حتى جا السي علال وطلب لي عنده البيرمي ديال الكاميو، وتقدمت ليه انا وقال لي غادي ندي ليه شي كاميو من شيشاوه حتى لاكادير.
3: وعلاش من شيشاوه زعما؟
4: زعما ما نعرف اسيدي هذاك شغله.
3: وشكون اللي عطاك الكاميو في شيشاوه؟
4: شيشاوه شي راجل اسيدي ما عرفتوش.
3: كيفاش ما عرفتيش؟ دابا واش انت مدوخ ولا مقلوب؟
4: مقلوب لا نعمس، ما كنتش دايخ ولا مقلوب، كان ظلام وما شفتش الراجل مزيان عمسيدي.
3: ولكن انت اتفقتي مع علال، واش جاب هذا الراجل في الهضره؟
4: الهضره علال قال لي راه شي راجل هو اللي غادي يسلمني الكاميو باش نوصلو لاكادير.
3: ايوا كمل
4: كمل. ديتو لاكادير وتما ما عرفت راسي باش تبليت حتى قبضتوني نعماسي.
3: سمع قريطه، الا ما بغيتيش تقول لينا شكون اللي سلم لك الكاميو في شيشاوه، راه غادي تكون انت هو المتهم الرئيسي في هذه القضيه ديال المخدرات.
4: مخدرات؟ متهم رئيسي؟ لا لا لا لا نعماسي، انا غادي نعترف نعماسي.
3: يلا قول نسمع.
4: نسمع عسي.

0: السي علال نعمسي هو اللي سلمني الكاميو في شيشاوة.
1: يلا كمل.
2: نوال نوال.
3: سامية اش خبارك؟
4: الحمد لله اختي، غادي لجهة داركم؟
3: ما غاداش، ولكن نمشي معاك حتى للشارع. اش درتي مع عزيز؟ مازال كتلاقاو؟
4: معلوم مازال كنتلاقاو. متصوريش اختي نوال شحال كنحبو.
3: وهو كيحبك؟
4: معلوم كيحبني، ووعدني بالزواج.
3: وعدك بالزواج؟ هي صافي؟
4: كيفاش صافي؟
3: لا غير بغيت نقول واش صافي تخطبتوا لبعضياتكم؟
4: الخطوبه الرسميه مازال، انما المؤقته كاينه.
3: ايوا الله يكمل عليك بخير اختي.
4: امين اختي من فمك للسما. شوفي شوفي داك خينا كيكلاكسوني علينا، ياك ما يسحب ليه رحنا من هادوك.
3: هذاك راه كيكلاكسوني عليا انا.
4: علاه كتعرفيه؟
3: هذاك راه خطيبي.
4: اواه خطيبك؟ ياك عباس ولد خالت عزيز هو اللي كان خطيبك.
3: صافي انا وعباس تفارقنا، زعما ما تفهمناش.
4: وعلاش صاحبتي

0: قلقش، انا راه غادي نبقى نجي نزور كل مره.
1: ربي يخليك. اشوفي انا راه غير نخرج من الحبس ندير العرس ونعيش ترانكيل
0: ان شاء الله. وحتى انا غادي نبقى نسناك حتى تخرج، ما تقلقش، انت غادي يحكموا عليك.
1: لا لا، المحامي راه قال لي الاسبوع الجاي غادي تكون الجلسة.
0: انا غادي نحضر الجلسة ان شاء الله.
1: ادعي معايا اختي إلهام، ادعي معايا.
0: الله يفك حبسك اخويا علال، الله يفك حبسك.
2: عافاك علال، اعطيني باش ناكل.
3: الله الله اولادي، وفين داركم؟
2: بابا مريض في السبيطار، ماما عندها السكر، وما كتقدرش تمشي، وانا وخوتي كنموتوا بالجوع.
3: الله الله الله الله، هكا ونادي 5 ديال الدراهم وامك مسكينه، لا حول ولا قوه الا بالله، هكا بس تعاون بهم هكا ولادي.
2: الله يكثر خيرك امي امتي. عفاك عفاك لالا، عفاك عطيني درهم باش ناكل.
3: على فين داركم وليدي؟
2: انا يتيم، اما ماتت وبابا عنده مرأة اخرى وجرات علينا من الدار.
3: الله على وليدي، اجي نقول لك تمشي تجلس معايا في داري، انا راه غير بوحدي، تجلس تونسني ونتهلا فيك.
4: شارك في تشخيص هذه الحلقة رشيد الحراق، ماريا صادق، إكرام البصري، نجاة الخطيب، حسن مكيات، فريد الرقراقي، بشرى كريمي، وحيد المثنى. هندسة الصوت محمد ناجي. إخراج محمد أحمد البصري.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية.
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
7: تغطيات إخبارية.
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
7: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الداخل سجل إلى غاية ما تم أبريل من السنة الجارية عبور ما مجموعه 112,329 مسافرا مقابل 100,468 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب معطيات للمكتب فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 11.8% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وخلال شهر أبريل وحده سجلت هذه المنشأة المطارية عبور 33,346 مسافرا مقابل 30,121 مسافرا خلال الشهر ذاته من سنة 2025. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهيريز بإقليم أوسرت ارتفاعا بنسبة 4% عندما تم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرغة بميناء المهيريز عندما تم شهر أبريل المنصرم بلغت 761 طنا. وأوضح التقرير أن القيمة المالية لهذه المفرغات سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 49% لتصل إلى أزيد من 17.46 مليون درهم مقابل أزيد من 11.75 مليون درهم المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025. اجتاز مجموعه 2426 مترشحا ومترشحة بمختلف الشعب والمسالك اختبارات الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، بما مجموعه 1878 مترشحا متمدرسا، من بينهم 1584 مترشحا بالتعليم العمومي و294 بالتعليم الخصوصي، فيما يبلغ عدد المترشحين الأحرار 548 مترشحا وفق معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب. وأكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بوادي الذهب خطري السالكي أن الامتحانات الموحدة للبكالوريا قد تم اجتيازها في ظروف عادية على مستوى الجهة، وأوضح أنه تم اختيار 10 مراكز الامتحان، منها 8 بإقليم وادي الذهب ومركز ببئر قندوز، وآخر تم إعداده بالمؤسسة السجنية المحلية. جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة.

0: يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: dolce clamore.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقت جديد، غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
5: نعودوا في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: مستمعتنا، مستمعينا الكرام، نجدد الترحاب، أسمعكم طيبة. أكيد حينما نتحدث عن ميكانيك السيارات قد يستغرب البعض أن الحديث عن السيارة يكون فقط من هذا الجانب الميكانيكي، ولكن كنساو بأن فيه شعراء ما شاء الله عندهم صور شعرية كيتحدثوا على هاد الوسائل ديال النقل اللي هي إما سيارات أو مركبات. ونجد سعيد يكن ننطلع على هذا الجانب من خلال الاهتمام الثقافي ديال هذا الصعيد اللي كنرحب به مرة أخرى، ولكن هذه المرة في هذا الجانب الميكانيكي أو رؤية الشاعر لهذا الجانب التقني ديال السيارة. سي صعيدي، مرحبا بك.
9: شكرا أحمد، مرحبا.
8: إذن أكيد في مخزونك شعري أبيات شعرية تتحدث عن السيارة، ماذا قال الشعراء عن السيارة؟
9: شكرا. معروف الرصافي أحد الشعراء العراقيين قد سافر في زمنه في سيارة فاخرة ونظم هذه القصيدة، يقول: وفدفد قاتم الأعماق متسعين، طويت أجوازه طي المكاتب. الفدفدون هون للمستمعين وهو الخلوات البعيدة. وفدفد قاتم الأعماق متسعين، طويت أجوازه طي المكاتب، بثومبل جرى في الأرض مسترحا، كما جرى المرء في سفح الأهاضب. ينساب مثل السياب الميل تحمله، عوامل عجلات من دوالب، كأنها وهي بالمطاط مناعدة، يمر كالريح لم تسمع لأرجله، سوى خفيف كنفخ الأنابب. وتنكر الخيل إن حازته في سنن، ما تعرف الخيل من حضر وتقريب، تظله قبة فيه منجدة، قد زانها حسن تنجيدا وتنقيبي تظله قبة فيه منجدة قد زانها حسن تنجيد تنجيد وتنقيبي يخال من حل فيها نفسه ملكا يزهو بتاج على الهودين معصوبي الهودين اللي هما نواضر من يجير أولاد راسه على الكرسي السيارة الجديد الزين يزهو بتاج على الهودين معصوبي ركبته وبياض الصبح تحسبه صدر المليحة مكشوف التلابيب والبدر في الأوهق الأعلام والتقعن يرنو إلى الفجر في الحاض المرعوب وللنجوم بقايا في جوانبه كالعقد منفرطا من جيد رعبوب نسيم هبوب في مدارجه ما ينعش الروح من نشر ومن طيب فطار من غير تحقيق براكبه بل مرة يمطر مطرا فوق ملحوب وصار سيلا دارك الملء مهيعه كل لبن يتعب شؤوما بشبوب فكنت أنظر حول الأرض جارية كمثل تيار بحر وهو جريبي يلوح فصل الرباء وصلا فأحسبها صارة المر قد صفت بترتيبي ما زال يجتاز بي ما في البسيطة من سهل جبل عالي السناخب حتى بلغت به أقصى ما دا عجزت عنه العتاق الجرد استراحي بي لهم الخير وكم على بي إنشارا وكم على بي إنشازا تسلقها وشاب في السير تصعيدا بتصويب لا يعرف الأين منه أين موقعه ولو يواصل إدلاجا بتأويب
8: جميل.
9: وكيف يتعب من لا حس يتعبه ولا يسير على ساق وضنبوب وإنما هو يجري في مسالكه دفعا بقوة غاز فيه مشبوب جربته هابطا أجزاء أودية وطالعا في الثنايا والعراقيب وملهبا في سهول الأرض ينهبها نهبا ويخلط لهوبا بألهوب فكان أسبق مركوبا لغايته وكنت أقرب طلابا لمطلوبي تلك المطية لا من كان يذكرها أديب ذبيان من عيران تنيبي لو مطها لبيد قبل تاه بها حواضري قدما أعاريبي ولم يهم لو رأى ابن العبد منظرها من مص عوجائه في كل أسلوبي ولا أطال ابن حجر لبمر القيس وصف منجرد عالي السرات كميت اللون يعبوبي
8: جميل. أظن هاد صور شعرية ديال الشاعر العراقي معروف الرصافي صور جميلة ووصف بدقة فعلا السيارة ما شاء الله. طيب هل في شعراء تحدثوا عن طائرة سهل صعيدي؟
9: هناك إنسان قد سافر في طيارة وصار يتفكر فيها بعض وسطها يقول لا بيتم ظهرهم قال يقول سبحان من جعل طيارة من جمد طرف الطيار والوتات أحمد معدن لا من الحجار النحاس والحديد والريش فهمتك هذا هو المعدن من الطيار. قال سبحان من جعل طيارة من جمد كهيئة الطير يعلو في السماوات ينقض وينفض كالبازي على عجل وكم يواصل ورنات بأنات يحاكي الطيار لهم الطيور لهم الطيار الشافر الطيور بجنحتوه يحاكي الطيار جاجئا وأجنحة للرعد يحكي بترديد لأصوات لله ما فيه من هول ومن عجب ومن شآت وآلات وآيات
8: رائع جدا ما شاء الله. هذا نقال في طائرة وأكيد أن الشعراء ما شاء الله عليهم أبدعوا في هذه المركوبات اللي هي وسائل نقل برا نتكلموا على السيارة وجوا طبعا عن الطائرة وأكيد ليس الشعراء فقط السيارة الصعيدي من تحدثوا عن السيارة والطائرة ففي أيضا مطربون ومطربات نتكروا عبد الهادي عبد الوهاب الدكالي في الغدي بالتوموبيل وأيضا سعيدة شرف تغنت بالطائرة نستمعوا لها جميعا.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

شرع أخليت على دمه ولا محتزم أمره.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعودوا في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: حديث المجلس العلمي.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

0: لم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فموضوع هذا الدرس سيكون بإذن الله تحت عنوان الاستقامة في القرآن الكريم. والاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال، تقول استقام الشيء أي استوى واعتدل، وهي ضد الاعوجاج. والاستقامة شرعا كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين كله، وهي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع، فهي دائرة على الأقوال والأفعال والأحوال. ولا تتحقق الاستقامة إلا إذا صحت الأقوال على الصدق، واستقامت الأفعال على الاتباع، واستقامت الأحوال على الإخلاص. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي عمرو، قيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: استقاموا على أداء فرائض الله، هذا في معنى الاستقامة. وقال قتادة: استقاموا على طاعة الله عز وجل. وكان الحسن البصري إذا قرأ هذه الآية، يعني قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. فالاستقامة بمعناها العام هي لزوم الطاعة، ومن هنا كان لا بد أن يحدث شيء من التقصير أثناء استقامة الإنسان. ولذلك أمر الله سبحانه المستقيمين بالاستغفار، قال عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه. فالاستقامة قد لا تتهيأ كاملة لكثير من الناس، فيجب عليهم أن يستغفروا الله عز وجل إذا استقاموا على الطريق حتى يذهب هذا الاستغفار ما حصل منهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن كل ما نراه ونحياه وكل ما يمر بنا وكل ما نمر به غايته هذه اللحظة التي تتنزل فيها الملائكة، إما لتبشر فيبيض وجه، وإما لتسوء فيسود وجه. نسأل الله أن يجعلنا ممن تبيض وجوههم. ومن جزاء الاستقامة قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فاللهم ارزقنا الاستقامة، وارزقنا الهداية إلى الطريق المستقيم، وثبتنا على الطريق المستقيم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أو فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن عفوك والتوحيد يمحوها فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن عفوك والتوحيد فإن عفوك

يا ربي وافتح فتحك المبين لمن تولى وأعز الدين، وانصره يا ذا الطول والنصر.

واجعل ختام عزه كما بدي واحفظه يا

بورجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم. كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها. في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة. هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان. ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكال والميزان بالقسط. وقال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة. ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء، الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات. خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر، أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان. تضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم

هادشي كيتوضع في الميزان وهو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخضار واللحدة واللحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة، كل هذا يوزن، والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال ولا التلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب وكتعطيك شحال ديال الماء زايدو مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إذا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في منتوج الحليب، تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب. الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى توضع فيه الصدقة فيصبرها صبرا، ويمحصها وكيغربلها، وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه، فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان فيقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان، وكأن ربنا يقول لنا هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كان كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها، وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة ومول الحانوت لا يزينها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال: لا بد أن أزينها، وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات، لقاها 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره قال له: كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له: لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة. يعني على أنك أنت هو منبع الغش وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنو داك الكيلو اللي خديناه من عندك أنت أصلا، كنا نزن به الزبدة. ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي.

شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مكا أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع في السجلات، توضع السجلات في كفة والبطاقة في

وكاين واحد الوزن من نوع خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة، إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني غادي يوم القيامة يقدر يجي إنسان غليظ وسمين وطويل والوزن ديالو طون والصرف، ولكن فين كتحطو في الميزان، في حين تضعه في الميزان بكسوة والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجلي رقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه. يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف، الريح كتدي وتجيبه. فضحك القوم فقال رسول الله: مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقال في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ سبقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال. كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على الميزان معين. كنتكلموا على الفاكهة، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الذهب، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الألماس، كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة، نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلموا على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا ثلاثة أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن تخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفكون المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف الأوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: خلال شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر اتساقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين، كما سيخيل للبعض وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون، ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديانا أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين، كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح. ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله

صراع مستمر بين الرؤى والأفكار، من يكون ظاهره غير باطنه، من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما، من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما. هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك، قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك، قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: طيرنا.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: عبر أثير إذاعة الداخلة تتواصل لحضراتكم هذه البرامج.
4: صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من 8 إلى 10 صباحا. صباح الخير الدخلة فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
3: يسعدني غاية السعادة أن أكون في خدمتكم التنشيطية. أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعينا حيثما كنتم وأينما وجدتم، سلام الله عليكم. طبتم وطابت أوقاتكم بخير، مرحبين بأسماعكم الطيبة إلى لقاء جديد متجدد من سلسلة برنامجكم الذي يحرص طاقمه أن ينسجم وأذواقكم الرفيعة. شيء جميل ورائع أن لقاءنا الصباحي يحلو رفقة أسماعكم الطيبة، وفاء ولذلك لكن الأجمل والأروع حقا أننا في كل لقاء نعلنه تعاقدا وجدانيا من سماته الصدق والشوق. صدقا وحقا لكم هو مبهج وباعث على الأمل والتفاؤل حين تديرون إبرة المذياع أو عبر هواتفكم وأنتم تختارون برامج إذاعة الداخلة، الإذاعة التي تحرص دوما لا يوما أن تكون عند حسن ظنكم. ولأننا نقدر كثيرا تفضلكم بوقتكم الثمين، فنحن طاقم هذه الحصة الإذاعية حريصون على انتقاء وتقديم الأجود والأفيد، لأنكم أهل لذلك. إذن كنرحب بكم في هذه الصبيحة الإذاعية، وطبعا كنتمنى أنكم تحقوا أمانيكم، قاعد عنده شيء غرض يحقوا إن شاء الله بإذن الله تعالى. أكيد مستمعاتنا مستمعين عندما يولد الصباح نرتدي قلبا جديدا يليق بجمال الشمس التي تشرق، حامدين شاكرين الله على هدية يوم جديد ينضاف لأعمارنا، سائلين المولى أن يجمل حياتنا بالرضا والخير. وطبعا نقول لكم صباح الخير مستمعينا.

وطبعا نجدد القول صباح الخير مستمعينا كل أوفياء إذاعة المملكة المغربية في الداخل، ونذكركم مستمعتنا مستمعينا أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

إذن مستمعتنا مستمعينا الكرام، أنتم دائما في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا. خواطر من وحي الخاطر. علمتنا الحياة أن الصمت وقت الغضب قوة، ووقت الاستفزاز فوز، ووقت الحزن كبرياء، ووقت النصيحة أدب، ووقت السخرية هيبة، ووقت العمل إبداع، ووقت الإساءة حكم، ووقت الفراغ انتقام. والأهم، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، فهو من أغلى الأساليب أن ترفع مكانتك باختيار أسلوبك الصامت. علمتني الحياة أيضا أن الحياة ليست أبدا كما نظن، الحياة قيم ومسؤوليات وشيء من العناء. يوما ما كل شيء سيغدو ذكرى، فلا نملك أمامها سوى أن نبتسم، وكل ما نمر به الآن علينا أن نستمتع به، فيوما ما سنتمنى عودته بأفراحه وأتراحه. فلنبتسم ابتسامة صادقة مشرقة تعزز في أعماقنا الإحساس الجميل بالأمل والتفاؤل. الراحل المطرب المغربي محسن جمال حمل هذه الرسالة، فارتأى أن يقدمها على شكل أغنية تمجد الابتسامة وتدعونا لنبتسم.

0: واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام مع هذه الفقرة. غذاء ودواء. فقرة اليوم غذاء ودواء، نزولا عند طلب العديد من المستمعات والمستمعين، له نخصها إن شاء الله ربنا للحديث عن الأهمية الغذائية للبيض، خاصة إذا كان مسلوق فمن أبسط وأكمل الأغذية، فيه بروتين عالي الجودة مع دهون وفيتامينات ومعادن، فشنهي فوائد البيض المسلوق. أكيد سواء كان البلدي أو الرومي، ولكن بالخصوص البلدي كتكون عنده أهمية، ولكن بجوجهم عندهم قيمة غذائية. ففي البيض المسلوق كاين بروتين كامل، ففيه كل الأحماض الأمينية الأساسية للجسم اللي الجسم ما كيقدرش يصنعها، وبالتالي فهو مهم لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة، ويكون أحسن فاش كان فطروا به في الصباح. ومن فوائد البيض المسلوق أن فيه فيتامين دال، وفيه فيتامين B12، وفيه الكولين اللي هو ضروري لصحة الدماغ والذاكرة، وفيتامين دال كيف تعرفوا جميع كيساعد على امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام. أيضا البيض المسلوق مضاد للأكسدة كيف ترلوتين وزياكستانتين، لكي يحميو العينين من ضمور البقعي لكي يرتبط بالعمر. ومن فوائد البيض المسلوق أنه كيعطينا الشعور بالشبع، فسعراته معتدلة تقريبا ما بين 70-80 سعرة للبيضة الواحدة، وكيساعد على التحكم في الوزن. ونظرا لأن البيض المسلوق سهل الهضم، فهو كيخلي البروتين أسهل للهضم مقارنة بلي ما طيبش ني أو اللي كيكون مقلي، وكيقلل خطر البكتيريا. أكيد كل حاجة في الأطعمة وفي الغذاء اللي كانت ناوله كتكون عنده منافع وفوائد، وعنده أيضا مضار. وبالنسبة للبيض المسلوق من مضاره الكثيرة وهو الإفراط في تناوله. فاش كنكثروا منه طبعا كنعرضوا نفوسنا للكوليسترول، فصفار البيض في حوالي 186 ميلي جرام كوليسترول، فالمعظم الناس ما كيشكلش مشكل لانه ما كيرفعش كوليسترول الدم بشكل كبير اذا ما استعمل بطريقه صحيه معقوله، ولكن بالنسبه للمرضى او ديال السكري او اللي عندهم اصلا كي يعانيوا او مصابين بالكوليسترول الوراثي العالي، فمن الاحسن انهم يعتدلوا، بمعنى مع الاقل بيضه كل يوم. ولكن خبراء التغذيه والاطباء ينصحونا بثلاث الى اربع بيضات في الأسبوع. وأيضا كتكون عند بعض الناس اللي عندهم الحساسية كتكون الردود فعل تحسسية، فبعض الناس عندهم حساسية من بروتين البيض خاصة الأطفال. ومن المواضيع اللي عادة كيوقفوا عندها خبراء التغذية والأطباء وهو التسمم الغذائي، فإذا ما كانش مطبوخ مزيان أو مخزن غلط، وحتى فاش كيكون يطيب أكثر، لأن الأطباء ينصحون خبراء التغذية أن عادة معدل الطبخ ديالو هو 6 دقائق، ولكن فاش كيوصل 13 فما فوق فتتحول مادته الصحية إلى أخرى، أو لا فاش ما كيكونش عود طيب، كاين اللي كيبغيه ما يكونش مجموع ولكن ما يكونش أنه قريب من أنه ني. إذن إذا ما كانش مطبوخ مزيان أو مخزن غلط فممكن يحمل بكتيريا ديال سالمونيلا، وياك أننا ناخذ المزيد من النصائح حول هذا الجانب له نستمعوا للدكتورة مريم الوحلي متحدثة عن السلامة الغذائية الخاصة بالبيض.
1: هاد القواعد غتفيدكم باش تفاداو اي مشكل تاع التسمم الغذائي الخاص بالبيض. اول نقطه خصني نتبعها ملي كنت نشري البيضه، خصني نشوفها واش هذيك البيضه كانت في درجه الحراره ديال الثلاجه ولا درجه الحراره العاديه. كانت في درجه الحراره تاع الثلاجه ملي نجيبها للدار نحتفظ بها في درجه الحراره تاع الثلاجه، كانت محتفظين بها في درجه الحراره العاديه ملي نجيبها للدار نحتفظ بها واحد السله ونحتفظ بها في درجه الحراره العاديه تاع المطبخ، لا داعي انني نديرها في الثلاجه. النقطه الثانيه، البيضه ملي تنجيبوها ما تنغسلوهاش لانها تيكون فيها واحد الفيلم بروتيكتور، واحد الغلاف اللي تيحميها باش هذوك البكتيريا اللي ذكرت ما يتسربوش عن طريق هذوك المسام اللي كاينين في القشره ويدخلوا البيضه ويسمونا او لا يعطونا مشاكل صحيه، خصوصا يعني المشاكل اللي عندها علاقه بالجهاز الهضمي. دوك البيضه ما تتغسلش، ولكن الا كانت موسخه بزاف تمسحها فقط بان طوشه. النقطه الثالثه اللي مهمه، الا كنت جايب البيض وتهرست لي شي بيضه ولا تشققات ما نزيدش من راسي ونقول لا داعي للتبذير، خلي هاد البيضه نديرها في شي مويكله ولا نديرها في ان غاطو ولا في ان كيك. تتقدر يعني تعرض العائله ديالك للخطر، خصوصا الا كان عندك اطفال ولا ناس حساسه. هذاك الشيء باش هذيك البيضه المكان ديالها ماشي المطبخ وماشي باش تاكلها، المكان ديالها هي لابوبيل. النقطه المهمه اخرى، ملي تسلق البيض بزاف العائلات تسلقوا البيض وفي الاخر ما تياكلوش، وبالتالي تيقول لك صافي نحتفظوا به حتى الغد ليه، واغلبيه الناس يحتفظوا به في درجه الحراره العاديه، والبيضه مسلوقه ما تنحتفظوش بها في درجه الحراره تاع المطبخ العاديه، لان فوق ساعتين وهي كاينه في درجه الحراره العاديه هذاك البيض البيض تيتعتبر واحد الوسط مناسب وخصب لتكاثر مجموعه من البكتيريات. هذاك الشيء باش انا لما كنتش غادي ناكلها مباشره نديها للثلاجه ونحتفظ هذيك الوقيته حتى 24 ساعه حتى 48 ساعه. ونحط لكم واحد الدراسه اللي يعني تتبين الخطوره ديال الاحتفاظ ديال البيض المسلوق في درجه الحراره العاديه تاع المطبخ. تهلاو لي فراسكم، لا تري بيانتو ان شاء الله.

0: مستمعتنا مستمعينا الكرام، نجدد الترحاب بأسماعكم الطيبة ضمن سلسلة الحلقات التي تهتم بالثقافة الحسانية في شتى المجالات. وطبعا جد سعيد أن أستضيف مرة أخرى من يقدم معلومات وإضاءات حول هذه الثقافة الغنية بإبداعها وقيمها، والغنية أيضا بتراثها. وضمن هذه الحلقة في إطار الاهتمام بسلسلة الشعراء بجهة الدخلة وادي الدهب، وكيف تعرفوا جميع أرض تيرس هي أرض شامخة شموخ شجر الطلح بتاريخ المقاومة الوحدوية، أرض تيرس، تيرس العراقة، تيرس الذاكرة، تيرس الرمز، تيرس كمجال للصحراء العالمة. هذه الأرض الملهمة أنجبت شعراء كبار ربما القليل من الأجيال الصاعدة اليوم ليست على اطلاع، وهذا علاه إن شاء الله هذه السلسلة ديال الحلقات. وأشكر سي أهل صعيدي لأن يوثق هذه السلسلة ديال الشعراء. وضمن حلقة اليوم ارتأينا أن نخصصها لشاعر من شعراء هذه الجهة، الشاعر عبد الله ولد الفيلالي. سي أهل صعيدي مرحبا بك.
1: شكرا أحمد.
0: طيب كيف قلت أن حلقة اليوم لا ينخصها من خلال تبارك الله عليك البحث العميق والدقيق اللي قمتي به في إطار تعريف بهذا الشاعر اللي هو الشاعر عبد الله ولد الفيلالي.
1: محمد عبد الله ولد الفيلالي رحمة الله عليه وعلى والدينا جميعا. اليوم عندنا أدبه في التوجيه كامل.
0: نعم.
1: يقول شي من الناس لا متهلي، هذا يعني الانسان اللي ما غادي يمشي في السمعه.

0: اسمع يعطيك الخير تكايس الخاتمة متقسمة تعرف بها القايس.
1: رائع. ولاحظ كيستعمل صور شعرية من أجل إيصال هذا الشعر ديال التوجيه اللي هو شعر حكمي.
0: قبال
1: نعم.
0: داهي هو نطلع مال يقولون في البير مع مشينات يقول مشوش نقات الجمال داهي نركب من ضاغط وضف جرية لا طوال مروح ما يزاوط مشوش محصر منظر ما هو تحت طبل ينتقر الشيخ بكرمه ما ينتفر وعلى خلق الله صايد غوث مدقش اللي يختر فم خاوف تشاوط الى اخر ذلك. هذا بياسر يرحمه. مش سواش الله لي فريق مش سواش الله لي فريق من لما يجي اعتيطنيك جل ولف ودا شقيق يصوع المخرب خارط ومصيف شهر ما شقيق تورط سيل وفارط.
1: وذكر مجالات جغرافية
0: حق. مش سواش فرقان بشانها فق الله برويانها هو قناني همانها تسيح الى الماحط قلعة الحلل سيحانها تراوغها تتماحط مش سوش كربة قحوانها تتواجه في بطانها والله سهبة حوذانها وهي كركاز وخالط كسرت ززود حيوانها ولها الخريف تلاوط.
1: نعرف عن الشاعر عبد الله ود الفيلالي سهل الصعيدي انه اهتم قبال بالتوجيه.
0: نعم.
1: ما كرهت انك تعطينا نماذج من شي حكى وقالوا فهد
0: رحمة الله عليه. والله نعم. وقع ياسر من الغناء ياسر من الغناء التوجيه. يقول في التوحيد ما هي واجب تعرف الأحكام حقيقة الله العلام سالم من الأعراض والإجرام والله حققت عنه لذات موجود وسالم من الإعدام الطاري منه واللي فات الخوض في ذات العلي إشراكه. يقول أيضا والفلال يرحمه مخالق ما هو ذاك الفات واحدة خمسة تسعة عشرة خبز دبس يربي ذات وعلي يسلم حد في كسرة. هذا في اللغة. خيرك ساوي فيه الزواج وأهلك والغالي وشبرتك ما تعرف شنو يالله عاد ولا تعرف شنو شنو مختمتك تم عبد الخير للناس الخير فيك ذاك.
1: صحيح.
0: يقول
1: وقال الشاعر في الخير ازرع الخير ولو في موضعي ما ضاع جميل أينما وضع إن الجميل وإن طال الزمان به ليس يحصده إلا الذي زرع.
0: يقول عسك العقد من الذهاب حد ذهب ذاك يضيعه رقت من عمك ما تهاب قدرك منين تليعوا حبيبك منين تليعوا ليش سمعك اللي في راسه من شراخي.
1: صحيح.
0: يقول أيضا خلاط الحلفة واسكاف ما قط قبل سيدي شاف لتمت سكينة سناف عند ماشل من وراء قشري من قشري ما يخاف والقشرية قطارة اللغة سديار ورحمه. يقول أيضا القاف هنا جاهل معناه والحلم أحول ماشي في قفاه ومنادم حلمه كان انساه يقبل باطل له فرص الأخرى وخبيط الليل أعمى مولاه خير الله تكحز المرأة. هذا اللغة. يقول إحنا والدنا العظيم سكنوا في مهامة خلوات تسكينة في الريت إبراهيم في مكة ماهو وبسرعات عاد الرزق فهم القصور سلكني يلا من الغرور الجدري قبلة والدمقور بوروتو شرقي شرق وسلالات التلي والتلة كبرها يا الشكور القطاع وفيه العاهات ولا سلكم من ذي البحور اللي فهماتي المسائل مثلا اللي ما هي.
1: الله يجزيك سهل الصعيدي. أنا بصراحة كنحييك بكل صدق لأنك كتمشي وتلود لهاد القفان وطلع ديال الشعراء وانت بهالطريقة كتساهم في التوثيق ديال هاد الشعراء ديال جيتنا واليوم أعطيتنا ما شاء الله نماذج شعرية رائعة ديال الشاعر عبد الله ود الفيلالي ف فكنشكرك بصراحة على هذا الاهتمام، وإن شاء الله نضرب لكم موعد في حلقات قادمة إلى رد

قدام لنا إن شاء الله للوقوف عند شعراء آخرين من خلال البحث اللي كيقوم به الشاعر الكبير والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن، فشكرا على حسن إصغائكم.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسماعكم من طيب أنكم في الاستماع لما تبقى من الشطر الأول والجزء الأول من برنامجكم المنور.

والمباشر. صباح الخير الداخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. إذا كما جرت العادة دائما نفسح حيزا أو مجالا زمنيا لإدراج مساهمات ومشاركات المستمعين، واللحظة ندرج مساهمة الأخ الكريم يوسف الوردي، يوسف الوردي من سطات، الذي ساهم بحكم وأقوال ندرجها ضمن هذه الفقرة. كلمات لها معنى. قال الشاعر أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. كلام الناس كالصخور، إما أن تحملها على ظهرك فينكسر، أو تبني بها برجا تحت أقدامك فتعلو. بعضنا ينام ليحلم بالنجاح، والبعض الآخر يستيقظ باكرا لتحقيقه. الحياة مليئة بالحجارة، فلا تتعثر بها، بل اجمعها وابني بها سلما تصعد به نحو النجاح. الربح الحقيقي أن تعود غدا أقوى. الخسارة مع الفهم ربح مؤجل. العقل الهادئ يرى فرصا لا تراها العيون القلقة. وقال بعض الشعراء: ولا خير في حر يريك بشاشة ويطعن في خلف عليك ويلمز. وقال الشاعر عبد الله زمزم: لقد حاولت إرضاء الخليقة ولكن لم أجد يوما طريقة، تساندهم بما أوتيت عمرا وينسى وقت فضلك في دقيقة. وقال الشاعر طاهر بن الحسين: وما ضرني في الناس قول لجاهل، إذا الدهر أتاني وجاهة عاقلي، أعود إلى الماضي إذا اليوم ساءني، وأضحك في لقياه مع كل راحلي، وأشكو إليهم غربتي ومواجعي، وأنأى بنفسي عن عيون العواذل، وأكتم أشجاني مخافة شامت يسير بها نشوان بين الأرادل.

وختم المستمع الكريم باقة أقواله الجميلة بقول جاء فيها: هناك أناس تحدثهم عن اليأس فيحدثونك عن الأمل، هؤلاء هم من نحتاجهم بالقرب منا دائماً.

المباشر صباح الخير داخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM. الفاصل أو الوقت الذي يفصلنا عن موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، نقترح فيه عليكم أغنية صبوكاس والمعلومة المداح.

0: حال لغنم البقر والبلد حان إلى هدايا جانا لبن بالفادر سان وتنشغنا ريحت الرحال لغنم البقر والبلد حان إلى هدايا
1: أهلا بكم إلى موجز التاسعة. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا قد مرت في أجواء تربوية وتنظيمية جيدة وإيجابية. أوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الأجواء التي مرت فيها هذه الدورة تبع لانخراط الجاد والمسؤول لجميع الفاعلين والمتدخلين في تفعيل الإجراءات التربوية والتنظيمية والإدارية واللوجستية التي تم إقرارها، مما ساهم بشكل كبير في نجاح هذا الاستحقاق الوطني لها. كشف مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي آخر المستجدات المتعلقة بالحالة الصحية لعدد من لاعبي أسود الأطلس في مقدمتهم نصير مزراوي وعبد الصمد زلزولي ونايف جرد. وقال وهبي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن مزراوي تعرض لكدمة قوية في الكتف نتيجة احتكاك خلال اللقاء، لكنه لا يعاني من إصابة مقلقة ومن المنتظر أن يكون جاهزا للمشاركة أمام البرازيل. في المقابل أوضح وهبي أن الجهاز الفني ما زال ينتظر نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بعبد الصمد الزلزولي لتحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها، وسط تقارير تشير إلى احتمال معاناته من إصابة عضلية. وعن نايف جرد أكد وهبي أن اللاعب يواصل تنفيذ برنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب، مشيرا إلى أنه عاد مؤخرا إلى التدريب الجماعية وأن عملية تجهيزه تسير وفق الخطة الموضوعة من أجل ضمان جاهزيته للمباريات المقبلة. دوليا دوت في القدس انفجارات عدة، فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه يعمل على اعتراض وابل من الصواريخ التي أطلقت من إيران. وقال الجيش في بيان إنه رصد صواريخ أطلقت من إيران وإنه يعمل على اعتراض التهديد. ودعت الجبهة الداخلية في إسرائيل السكان إلى الاحتماء في الملاجئ. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل. وشن المتمردون الحوثيون في اليمن الذين انضموا إلى الحرب في الشرق الأوسط دعم لإيران أهجم

0: سابقة على إسرائيل وفي المنطقة دائما. قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني قال إن أجواء البلاد تعرضت مساء أمس لاختراق بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التوتر في المنطقة، وعلى إثر ذلك تم تفعيل صافرات الإنذار في الأردن مع تأكيد السلطات الأمنية على أن القوات المسلحة الأردنية تتابع المستجدات الإقليمية عن كثب وتقوم بواجباتها وتسخر جميع إمكاناتها لحماية الوطن وممتلكاته. نهاية موجز الأخبار.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلنا الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم مديه الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدخلة، واللي من خلاله كنحرصوا على تلبية طلبات المستمعات والمستمعين وطبعا أيضا تلبية أذواقهم إن أدبا أو طربا.

0: خطر ما تبقاش تحقق فيها. ما انا الا بشر عندي قلب ونظر. ما انا الا بشر عندي قلب ونظر. وانت كلك خطر ما تبقاش تحقق فيها. لا تقول لي حتى كلمة. انا ضد الحكمة وراضي بالقسمة ومكتاب في الحب عليها ولا عشق الجمل والبسمة والدلل ولا عشق الجمل والبسمة والدلل ولا عشق الجمل والبسمة والدلل إلى مات يموت حلال شهيد
1: سكين
0: شهيد
1: سكين
0: شهيد ونعم

ونظر وانت كل خطر ما تبقاش يتحقق فيها لا تقول لي حتى كلمة أنا ضد الحكمة وراضي بالقسمة ومكتاب في الحب عليا واللي عاشق الجمل والبسمة والدلل واللي عاشق الجمل

0: مجددا مستمعتنا مستمعينا الكرام، كنرحب بكم ضمن برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل واللحظة مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعاتنا مستمعينا، مرحبا بكم إلى عالم الشعر في بحر الحروف، حيث يبحر الشعراء على أجنحة الإلهام متفتقة ملكة وموهبتهم الشعرية الخلاقة. نصطاد في لحظات هذه الحلقة بمشيئة الرحمن لؤلؤة من لآلئ الكلمة ويقوتة من يواقيتها. ضيفي وضيفكم الكريم شاب من مدينة الداخلة، المدينة الملهمة التي تجعل ساكنتها تتنفس شعرا وترتدي ثوبه الإبداعي الزاهي، المدينة التي تشبه القصيدة حين تبتسم وتستريح فوق غيمة من عطر وبهاء، المدينة التي تشبه بحرها وخليجها حين يهمسان. شاب آمن أن الشعر ليس ترفا بل صوت الروح حين تضيق المسافات، وأن الكلمة قد تكون سفينة نجاة في عالم يعج بالصخب ويحتاج لإعادة ترتيب تضاريس خريطته على جغرافيا الوجدان. ضيفنا اليوم، وليس ككل الضيوف وأنا مبتهج ومنتش بحضوره ببلاطو إذاعة الدخلة الجهوية، صدقا وحقا مستمعين الأعزاء، شاعر متألق جمع بين الموهبة والإصرار وبين رهافة الحس وصدق التعبير. معنا في هذا اللقاء الأدبي الإبداعي بامتياز ابن الداخل البار، نرحب به ونسعد بالحوار معه في فسحة من الجمال والبوح احتفالا لا ينتهي. أهلا وسهلا بك شاعرنا المبدع. شكرا. المسكون بهوس الحرف، الحرف صانع الكلمة والكلمة صانعة الصورة الشعرية عبر الخيال المجنح الخصبي والرحب. مرحبا بشاعرنا الشاب عمرا والكبير شعرا مولاي عبد العظيم الحيداوي. مرحبا بك ولدي.
1: شكرا لك أستاذي العزيز، وأنا ممتن على هذه التقدمة، بارك الله فيك.
0: نعم، إذن الشاعر عبد العظيم، قبل أن نغوص معك في عالمك الشعري الساحر الآسر، دعني أتحدث عنك بغيض، أقول غيض من فيض ما شاء الله مسارك الشعري الحافل، ودعني كصورة مجازية فقط صورك الشعري المصاب بدسامة كوليسترول شعري، ولكنه حمدا لله حميد. عبد العظيم الحداوي، مستمعين الكرام الأماجد، شاعر من صوت الداخلة بإقليم وادي الذهب، ابن المدرسة العمومية، حصل على البكالوريا في شعبة العلوم والتكنولوجيا الكهربائية، وطبعا احتفظ من هذه الشعبة بكهرباء بمس كهربائي خاص فيه من الشعر والخيال الكثير، فحين تسمعه يسري قشعريرة تدب في شريانك. نال شهادة الإجازة في اللغة العربية، اشتغل في التدريس والتأثير التربوي والتأطير التربوي والعمل الإداري، وأيضا له تجربة في تنظيم المهرجانات الثقافية، حاصل على المركز الأول بجائزة أحسن قصيدة التي تنظمها دار الشعر، وما أدرك ما دار الشعر بمراكش.

0: سنة 21 و2000، وأيضا المركز الأول بجائزة الجيادة الدولية بالأردن سنة 22 و2000، تأهل لمرحلة الأربعين في الموسم العاشر من أمير الشعراء، وما أدراك أيضا ما مسابقة أمير الشعراء بأبو ظبي سنة 22 و2000، حل ضيفا أو ضيف شرف مهرجان الشعر المغربي بمراكش سنة 23 و2000، نال جائزة الشعراء الشباب بالرباط سنة 24 و2000، وهو كذلك خريج مخيم كتاب الزيتون للكتابة الإبداعية بالدار البيضاء سنة 24 و2000، كما شارك أيضا في إقصائيات أمير الشعراء للموسم 11 بأبو ظبي طبعا سنة 24 و2000، ضيف مهرجان الشعراء المغاربة بتطوان سنة 25 و2000، مشارك في العديد من التظاهرات الشعرية والثقافية جهويا ووطنيا ودوليا، فتبارك الله مشوار غني إبداعا شعريا. سي عبد العظيم، هذا الزخم في مسارك أكيد يجرني ويجر كل من يستمع إلى هذا المسار الحافي الغني ليتساءل، كيف كانت شرارة البدايات؟ متى شعرت أنك تحمل في داخلك شاعرا وبلغة الفلاسفة حولته من الموجود بالقوة إلى الموجود بالفعل؟ ما الذي قاد عبد العظيم الحذاوي إلى درب الشعر؟ حدثنا عن قصة تجربتك الشعرية الأولى ومن بينها وكيف اشتغلت على ذاتك الشاعرة، حدثنا عن البدايات الأولى.
1: أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا شاكر الأستاذ أحمد العادي على الدعوة الكريمة، الجلوس
0: تستحقها
1: بامتياز، الجلوس إليك كما كان يقول نزار سجادة فارسية، كلها جمال وكلها تفاصيل. فأسعد الله صباحكم بكل خير، أرجو أن أكون خفيفا على قلوبكم وأن أحافظ على هذه الحميمية الجميلة التي تملأ المكان. البدايات، إذا كنت سأختار كلمة تفسر البدايات ستكون ولا شك كلمة المحبة. أنا لا أعرف تفسيرا منطقيا لما حدث، لكن حبب إلي هذا المسار المتعلق بالعلم والمعرفة والفنون، ومنذ مرحلة مبكرة جدا من حياتي نزعت من الأمر كل مظاهر التكليف، لم يعد الأمر تكليفا، أصبح محبة خالصة نمت يوما بعد يوم.
0: وأكيد أنها محبة تسمو إلى المعنى الصوفي العميق جدا.
1: صحيح صحيح. في البدايات أعتقد أن ما كان يشد عبد العظيم إلى هذا المسار المتعلق بالفنون والمعارف هو عبر كتاب اللغة العربية في السنوات الأولى الابتدائية.
0: إذا أنت مدين لهذا
1: نعم
0: الكتاب.
1: نعم أنا مدين جدا لهذه الكتب، وأعني على وجه الدقة النص الشعري. أنا قبل أن أعرف ماذا يعني نصا شعريا كنت أقلب صفحات كتاب القراءة اللغة في اللغة العربية في السنة الأولى والثانية والثالثة إلى غير ذلك ابتدائي، وأجد نفسي مشدودا إلى هذا النوع من الكتابة. أستطيع أن أتجاهل النثري مع حب الكبير
0: للمغناطيس. نعم المغناطيس الشعري كان أقوى.
1: صحيح، هناك شيء في الشعر يجذب حتى قبل أن تعرف ما معنى شعر وما معنى بيت شعري وما هو وزنه وما
0: بمعنى خلقت شاعرا عبد العظيم، أن يكون لديك هذا الميل وهذا الميل الجارف لعشق الشعر قبل أن تكون شاعرا وقبل أن تعرف على ماذا يشتغل الشعر وما هو الشعر وما
1: طبعاً
0: هي.
1: وأنا أود أن أتحدث في الفكرة عبر الكثير من المستويات. المستوى الأول الذي كان يجذب في هذه النصوص هو الإيقاع. تعرف أن لهذه النصوص إيقاعا يميزها، وأنا الآن أستطيع أن أتذكر مشاهد من الذاكرة عالقة في ذهني، أن على جدران المدارس التي نشأت وترعرعت بين أحضانها في الداخلة تكتب هذه عادة جميلة، تكتب صحيح. أبيات شعرية. أستطيع أن أتذكر مثلا أن في مدرسة الشريف الإدريسي مكتوب على هذه الواجهة: العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. لكن لا أذكر ما الذي مكتوب في الجدار الآخر، ربما تكتب.
0: إذن بوصلتك دائما

0: انتمي لاتجاه
1: الإيقاع
0: الشعر.
1: الإيقاع. وطه حسين بالمناسبة كان ذكيا جدا حين قال أن الشعر، أن الكلام هو شعر ونثر وقرآن، فالبوابة إلى الإيقاع كانت عبر القرآن الكريم. فأنا قبل أن أعرف الشعر والنثر عرفت القرآن، وتعرف أن هناك ما يجذب في القرآن إيقاعيا. قبل
0: صحيح
1: أنا لا أعرف
0: صحيح
1: الطاهر بن عاشور، ولا أعرف التفسير، ولا أعرف أي شيء المتعلق بأحكام القرآن، لكن هناك شيء يجذب في هذا الإيقاع. بعد ذلك أعتقد أن الفتنة بالإيقاع وحب هذا الإيقاع قد تدفعك إلى البحث أكثر في مستويات هذه البلاغة وهذا البيان الشعري الجميل، وسرعان ما تجد نفسك مفتونا جدا، تقلب كل صفحات كتاب اللغة العربية حتى وأنت في الابتدائي تقرأ الإعدادي والثانوي وتحفظ كل هذه النصوص. بعد ذلك تريد البحث أكثر والتوغل أكثر حتى تنتقل إلى المستوى الآخر وهكذا. ففتنة الإيقاع كانت هي الفتنة الأولى
0: وما
1: التي
0: أجملها فتنة
1: صحيح
0: بصراحة.
1: التي شدتني إلى هذا النوع من الكتاب
0: وتعرف
1: الإيقاعي.
0: في اللغة الفرنسية، تعرف في إطار هجرة الكلمات، لو فيرب فاسيني أصلا أخذ من اللغة العربية فتنة، وتلاحظ بالفرنسية فاسيناسيون فاسيني، فيه نوع من العشق.
1: صحيح.
0: وأنت أكيد سميته المحبة، والمحبة أقوى من العشق.
1: صحيح جدا.
0: والدليل أن نشوف في الفرنسية نقول لامور، الحب، مشتق من آم، الروح، الجدر من هذه الكلمة.
1: صحيح.
0: وبالتالي الجسر الذي مررت منه، جسر المحبة إلى الشعر، أكيد منذ تلك اللحظة كتب في اللوح المحفوظ أنك شاعر بالفطرة، وأيضا من بعد تطورت أموره.
1: صحيح.
0: إذن واصل مزيان حتى نطلع أكثر على هذا
1: جيد.
0: المسار. وأكيد أعرف أن فيه محطة ستكون منعطف حاسم في حياتك،
1: طبعاً طبعاً.
0: وهي نادي ثريا. ولكن قبل ذلك
1: هي كانت في الحقيقة
0: أعرفك أنك
1: التي
0: تتجه
1: نعم
0: نحو
1: هي النقطة التي أذهب إليها ولا شك، لأنها كانت المرحلة الأهم في حياتي كلها.
0: ووجدتك مهيئا
1: وبدون مبالغة، كان نادي الثرية للقراءة والإبداع في ثانوية ابن طفيل الإعدادية مع الأستاذ الكبير والمايسترو الأستاذ رضوان الرحالي،
0: وهو طبعا شاعر
1: وشاعر كبير وهذه
0: ما شاء الله إلقاؤه جميل.
1: صحيح جدا. هذه
0: والحمد لله أن وهو الآن مدير لهذه المؤسسة لم تقتل فيه روح الشاعرية التي تسكنه
1: طبعاً.
0: وهي روح جميلة
1: طبعاً.
0: عند هذا الرجل، وتحية له
1: طبعا. وأنا حملت على عاتقي أن أتبنى مشروع الأستاذ رضوان الرحالي إن شاء الله في المستقبل. هذا المشروع
0: هذا سيكون أجمل.
1: نعم.
0: هكذا يمكن أن تسدد دين الدخل عليك.
1: صحيح هكذا. أنا مستعد لذلك بالمناسبة.
0: الحمد لله.
1: فكان نادي الثرية للإبداع هذا المكان الذي احتضن هذه المحبة الجامحة وحولها إلى إبداع حقيقي بخفة ورشاقة. في نادي الثرية للإبداع تعلمنا البحور الشعرية. أنا الآن كنت أحفظ الشعر، أحفظ الكثير من الشعر، لكن لا أعرف ما هو هذا الشعر، لا أعرف ما الشيء الذي يجذبني في هذا الشعر الذي هو الإيقاع.
0: صحيح.
1: في نادي الثرية للإبداع تعلمت هذا الإيقاع ودرست البحور، كنا نلحن هذه البحور ونكتب عليها. وطبعا أذكر أول لحظة كتبت فيها كلاما موزونا، وهذه لحظة فارقة جدا في حياة كل شاعر.
0: سيكون جميلا
1: طبعاً.
0: أن نسمع عبر أثير إذا الدخل. هل تتذكر؟
1: أنا أتذكر الشطر الثاني. ربما الأستاذ أرضوار حالي يتذكر البيت كامل. يرى في عن هذه السماء مطالع، كان من الكامل متفاعل متفاعل متفاعل. طبعا كنت صغيرا في العاشرة أو الحادي عشر، لكن هذه اللحظة فارقة، لأن فتنة الشاعر الأولى كما قلت تكون الإيقاع، يريد أن يكتب كلاما موزونا كيفما اتفق. بعد ذلك عندما يتمكن من آلية الإيقاع والوزن تصبح فتنته باللغة. ويمكن أن أتحدث الآن عن هذا المسار الشعري في تجربتي الشخصية على الأقل. فتنة اللغة، تريد فكرة القصيدة عندي كانت قائمة على ملء القصيدة بأكبر عدد ممكن من الكلمات،
0: نوع من التأثيث الإبداع.
1: صحيح. من الكلمات اللغوية الصعبة، وحشي الكلام. كنا نقرأ الشعر الجاهلي،
0: وهذه أيضا فتنة البدايات.
1: صح. فتنة البدايات. صحيح. بعد الفتنة باللغة أعتقد أن المرحلة التالية وهي نتيجة طبيعية حتمية لهذه الفتنة باللغة وهي مرحلة التصوير. أنت تريد بهذا المحفوظ الشعري وهذا هذا الجمال الجارح في القصيدة العربية العمودية القديمة أن تصور صورا خاصة فتتعلم كيف تتصور، وهذه مرحلة للأسف الشديد قد
0: وإن كانت هذه غير متاحة لأي شخص لأنها تقتضي نوع من الخيال الخصب لدى الشخص.
1: طبعا تقتضي خيالا كبيرا، وهي مرحلة على درجة بالغة من الأهمية والخطورة، لكنها لا تتعدى كونها بداية جديدة. هي ليست النهاية
0: فيها الحقيقة. الكثير من الدهشة أظن.
1: نعم فيها الكثير جدا من الدهشة. أنت عندما تكتب صورة شعرية يعترف بها مثلا أستاذ مثل رضوان الحالي أو مثل حضرتكم أستاذ العزيز أو مثل الشعراء الكبار، فهنا يبدأ الوعي يتشكل عندك أنك شاعر. وأعتقد أن جميع الشعراء لا يستطيعون أن يضعوا إصبعهم على النقطة بعينها التي يصبح فيها الشاعر شاعرا إلا من خلال هذه المرحلة.
0: صحيح.
1: أن تستطيع
0: ومن
1: أن
0: ثم تبدأ مرحلة الإدمان على
1: صحيح
0: الشعر.
1: صحيح. الآن تدخل فيها في خضم من الإدمان ومن المحبة الجارحة ومن التفلسف، تريد أن تقوي هذه المعرفة وتحولها إلى عرفان، وتريد أن تبحث أكثر وتقرأ من مصادر متعددة أخرى. المرحلة التي تلي مرحلة التصوير كانت بالنسبة لي هي المرحلة التي قضيت فيها أطول فترة من حياتي الشعرية، وهي مرحلة الفكرة. كنت أسميها سيرة ذاتية للفكرة، كيف أستطيع أن أكتب أفكاري الخاصة وأعبر بها وأعبر عنها بلغتي الخاصة وأطور.
0: أظن هنا بدأت مرحلة المخاض الإبداعي.
1: نعم هنا بدأت مرحلة المخاض، وبدأت المرحلة تصبح أكثر عمقا وأكثر تجذرا. بدأت تقرأ في الفلسفة، وبدأ الباب يسلمك إلى الباب بعشوائية تامة، ولكن في الأخير هناك نقطة واحدة يلتقي فيها كل هذه الأشياء، وهي نقطة المعنى. كل المبدعين على مختلف الفنون والمعارف يلتقون في المعنى.
0: نعم. والشعر ليس إيقاعا فقط، ولكن هذه الصور الشعرية الجميلة والإنزياحات. طيب الداخل المدينة التي يهدهدها بين أحضانه واحد من أجمل خلجان العالم، خليج واد الذهب، المدينة التي تنام على زرقة البحر، كيف ألهمتك شاعرنا الأنيق حرفا والرقيق لطفا، وكيف انعكست عروسا تزف للأقمار أغنية حورية زرقاء تحكي للنوارس قصص المراكب العائدة، كيف استثمرت كل هذا عبد العظيم في نصوصك الشعرية الرائعة الماتعة والبديعة؟
1: أنت الآن تتحدث عن خليج الداخلة، وأنا أتذكر بيتا كتبته قبل مدة أقول فيه: خليج يراودني عمقه فكم أشتهي الآن أن أغرق. فطبعا هذه المدينة الساحرة تلعب دورا كبيرا
0: صحيح.
1: جدا في حياة الشاعر.
0: وأنا كنت دائما أقول، عذرا على مقاطعتك شاعرنا الكبير، كنت دائما أقول من يزر أو يعيش في مدينة الدخلة ولا يقول شعرا فأكيد أن في إحدى حواسه الخمس عطل معين.
1: صحيح صحيح.
0: لأن مدينة ملهمة ساحرة.
1: طبعا أنا أود أن أتحدث عن فكرة المدينة أو فكرة الدخلة وتأثيرها على الشعراء من نقطتين مختلفتين تماما. النقطة الأولى هي الفكرة الرومانسية الشائعة التي تقول أن المدن الصغيرة تحتضن الإبداع. نعرف أن مختلف المبدعين
0: صحيح.
1: ينحدرون من أرياف وقرى ومدن صغيرة. المدن أو الأرياف أو القرى الصغيرة لديها هذه الخاصية الجميلة
0: قادرة تكون ملهمة.
1: نعم ملهمة وقادرة على احتضان الإبداع. أيضا الداخلة، أنا نشأت في الداخلة ولم أغادرها حتى بعد البكالوريا. ففي الطفولة كنت أعتقد أن الداخلة هي العالم.
0: صحيح.
1: وهذه الفكرة أن تعتقد أن مكان ما هو العالم. صحيح. وتستطيع أن تنفذ من هذا الحيز الضيق إلى الواسع الكبير هي فكرة شهيرة جدا في الأدب. نعرف مثلا مثال نجيب محفوظ.
0: صحيح.
1: الذي انتقل من الحارة. صحيح. لم يغادر حارته إلى جائزة
0: نوبل، وجعل أدبه من المحلي إلى العالم.
1: صحيح. هو تجربة المعري أيضا. صحيح. الذي كان حبيس رهين المحبسين.
0: صحيح.
1: واستطاع أن يصل تصل إلى العالم. والآن كلنا نقرأ رسالات الغفران ونقرأ سقط الزاند ونقرأ ونعرف أن هذا السيد كان عالميا. يعني الفكرة هي أن مكان الضيق أو الحيز الصغير يمكن أن يخلق تجربة عالمية واسعة
0: ويجعلك تعيش في عالم أرحب. هو الشعر
1: طبعا يمكن
0: إن كان المكان محدودا مجاليا أو ضيقا مجاليا طبعاً. فالشعر وهذه قوة الشعر يجعلك تعيش في عوالم رحبة مشرعة نحو الخيال نحو الإبداع الجميل نحو صحيح. الجمال
1: صحيح بشكل جداً. نعم. أنا أذكر أبياتا تقول أنا الآن أشعر أن الحرير بمثل حريري لم يشعري وأني التحول في مظلم آخذ في الترقي إلى نيري وأني أوسع من عالمي وقد يغرق البحر في المبحر. فطبعا يمكن أن يغرق البحر في المبحر في مدينة مثل
0: ونعم الغرق إن كان في الشعر
1: صحيح. وخصوصا في خليج الداخلة
0: صحيح.
1: وأود أن أقول أيضا أن الإزدواجية التي نشأت فيها في مدينة الداخلة كانت ساحرة وشاعرية أيضا. في الداخلة تعرف هي شبه جزيرة
0: صحيح.
1: عندنا الأمواج وعندنا الكتبان الكتبان الهادئة الأمواج الصاخبة. هذه الإزدواجية تشكل أيضا طفرة ما في حس الشاعر الداخلي وتستطيع أن تنتقل عبر الجينات وعبر الرياح وعبر النسائم إلى القصائد
0: وتمنحه طاقة إبداعية
1: طبعاً
0: طبعاً
1: طبعاً.
0: وطيب تأثير وسطك العائلي ما ألم تكن استثناء وسط هذه العائلة وإن كان لديك أخ أيضاً شاعر نحييه
1: في الحقيقة. الآن نحن نأتي إلى النقطة الثانية التي أود الحديث عنها في الداخلة. الداخلة شكلت هذا أنا وفقت منذ صغري في عدد كبير من الأساتذة منذ الابتدائي مرورا بالأستاذ رضوان رحالي.
0: كنت محظوظا وكانوا محظوظين أيضا.
1: شكرا لك. كنت محظوظا ووفقت في عدد من أذكر أستاذا درسني في السنة الرابعة ابتدائي لا أعرف على وجه الدقة إن كان مازال موجودا في الداخل محمد أعليوة. هذا الأستاذ
0: أصبح ربما الآن مديرا في بعض مناطق وهو شاعر ويكتب
1: نعم
0: أيضا
1: نعم.
0: في مجال القصة.
1: هذا وتحية له بالمناسبة. أستاذ محمد أعليوة كان من الأوائل الذين لاحظوا هذه المحبة الجارحة عندي للأدب واللغة والفنون والمعارف والصفاء.
0: إذن كان كريستوف كولومبوس اكتشاف عالمك الشعري.
1: نعم صحيح. كان أذكر أنه كان يمدني بالكثير من الوسائط الإبداعية وكان يشجعني على فبعد ذلك تريد أن نتحدث عن البيت. في الحقيقة التيار الأدبي في بيتنا لم يكن هو التيار الغالب. أنا من أسرة تعرفها جيدا
0: صحيح.
1: بسيطة
0: وتحية لأبويك أعرفهما شخصيا
1: شكرا
0: ما شاء
1: جزيلا.
0: الله
1: وبالمناسبة صراحة. والدي يستمع إلى البرنامج برنامجك هذا منذ 87
0: سبحان الله إذا نحد أوفياء إلى
1: صحيح. فلم يكن التيار الغالب لكن أذكر أن الوالد كان قارئا أيضا والمتعلم والوالدة متعلمة فكنا نجد بعض من التشجيع على
0: هذا لمست في الحقيقة صحيح. لست أدري هل تتذكر حين شاركت ربما كانت أول مشاركتك في مسابقة شعرية في مدينة الداخلة وحضر شعراء من الوطن العربي الكبير وخصوص من موريتانيا الشقيقة فنلت الجائزة الأولى وكان الأب حاضرا وبصراحة أسعدت وأنا تفرس في ملامح وجهه كيف كان معجبا بحضورك وسط كبار الشعراء وكنت بصراحة لازلت أتذكر في ساحة الحسن الثاني ما شاء الله حضورك وكنت تستحق أن تنال تلك الجائزة
1: بارك
0: الأولى.
1: الله فيك الحمد لله الحمد لله. فالفكرة هي أن الداخلة كانت أمدتني في الحقيقة بالكثير من الأشياء الملهمة والجميلة عبر فكرة البيت أولا وفكرة المدرسة وفكرة الشارع. حتى أنا منذ طفولتي المبكرة أذكر أننا كنا نغير المنزل قبل أن نستقر كثيرا وهذه اللحظة هي لحظة شاعرية بعينها. أنا أذكر أننا غيرنا المنزل قبل أن نستقر في المنزل الذي أقطن به الآن 5 أو 6 مرات وأنت ترى الشاحنة وهي تحمل أغراض البيت
0: وإن كان متعبا نقل الرحيل
1: وتذهب إلى البيت الآخر أنت تتخلى عن داخل مدينة الشارع حاضر فيها بقوة وللشاعر طقوسه الغامضة والمتقلبة ويمكن أن يمدك بالكثير من الأشياء الروحانية والروحية. فبالتالي عندما تنظر أنك تتخلى تسقط وراءك كأنك شاعر غرناطي يسلم مفاتيح
0: قرطبة وكأنك تولد كل مرة من جديد.
1: نعم صحيح. فكل هذه اللحظات أيضا أذكر اللحظات التي كنت أقضيها في الخزانة الوسائطية وهذه كانت لحظات فارقة جدا. هناك بدأ الشغف الحقيقي
0: نوع من الاعتكاف خاص.
1: نعم كان هنا في أعتقد أن في السنة الأولى إعدادي بفضل الأستاذ رضوان الرحالي ومدير المدير السابق ثانوية المطوفية الإعدادية الأستاذ عزيز كريمي الذي كان هو المدير فكنا نقرأ في جلسات جماعية الكثير من الكتب والكثير من المراجع. فكانت تلك الفترات هي فترات قراءة حقيقية. وتعرف أن ناقد فرنسي كان يقول أن أجمل اللحظات الإبداعية هي لحظات القراءة. يعني عليك أنا كنت أقرأ دون أن أعرف أن هذه القراءة ستؤدي إلى كتابة. القراءة بالنسبة لي كانت هي المعمل الحقيقي صحيح. لكل ما
0: والتراكم القرائي يؤدي إلى لأن الإبداع ضروري من ثقافة ضرورا من تملك اللغة كي طبعا. تصبح اللغة مطواعة بين يديك كأديب أو كشاعر فلا بد أن تقرأ. وأكيد من لا يقرأ أو على الأقل يستمع لشعراء فأظن في اعتقادي المتواضع من الصعب أن يكون مشروع شاعر حقيقي.
1: طبعا. وأنا أستغل هذه الفكرة لأتحدث عن تجربتي مع القراءة بالمناسبة. جميل. وأنت من الناس الذين شجعون كثيرا أستاذ أحمد على القراءة وأنا أذكر ذلك جيدا. في تجربتي القراءة كان الباب يسلمك إلى الباب بطريقة غامضة لكن في الأخير أنت تصل إلى نتيجة. كيف ذلك؟ نبدأ مثلا بالقرآن. نحن نقرأ القرآن هناك ما يشكل لغويا في القرآن فتجد نفسك محتاج إلى متن مثلا مثل الأجرومية. بعد مدة الأجرومية لن تكفي. الأجرومية بدورها ستقودك إلى الألفية. الألفية ربما تقودك إلى كتاب الخصائص لابن جني. هنا ستبدأ التقاطعات بين ما هو
0: ويتسع الوعاء المعرفي اللغوي
1: بين ما هو لغوي جمالي وما هو فكري فلسفي من جهة لأن ابن جني كما تعرف في الخصائص كان يتحدث عن المنطق ويربط اللغة بالفلسفة. علم المنطق قد يقودك مثلا إلى الفلسفة. الفلسفة القديمة قد تعود بك إلى الفلسفة الحديثة. في الفلسفة الحديثة قد تجد بعض تقاطعات العلوم الحديثة فتبدأ القراءة في الفيزياء في الكيمياء. الكيمياء قد يقودك مثلا إلى نظرية في الجمال فتقرأ الاستاطيقة. الاستاطيقة بطريقة غير مباشرة قد تقودك إلى الفن التشكيلي. فهكذا الباب يسلمك إلى الباب وتكون هذا الوعي الشعري القرائي الغامض في في في ظاهره لكنه صحيح. هي فوضى منظمة في داخله
0: وتصبح أرضية ضرورية للشاعر. طيب سي عبد العظيم أعرف بأنك مررت مرورا على العديد من المحطات لأنك تعرف بأن البرنامج له غلاف زمني محدد. طيب شاعرنا التحفة من يطلع على قصائدك لن يجد مطلقا أي عناء في اكتشاف أن كتاباتك تحمل طيفا وجدانيا شفافا. هل ترى الشعر وسيلة للتعبير أم وسيلة للتغيير عبر ترقية الوعي وتنقية الذائقة الشعرية ولما لا أيضا تهذيب الشعور والأخلاق؟
1: صحيح. هذا موضوع مهم جدا. أنا كنت أنوي الحديث في هذا الموضوع عبر فكرة الرجوع إلى المعنى اللغوي إلى الجذر اللغوي من كلمة شعر. نجد شعرة بكل تقلباتها صحيح. في المعجم تعني أدركة وهذه هي المفارقة العجيبة التي دفعتني وغيرت كل تجربتي الشعرية ودفعتني إلى البحث والتجربة. شعر يشعر وشعر وشعور كل هذه التقلبات في المعنى في المعجم تعني أدرك أي علم بمعنى أن الشعر يتعدى كونه معرفة غامضة هي معرفة ظاهرة جدا. ووجدت كلمة أثرت في تجربة الشعر هي تأثيرا بالغا وهي كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بغض النظر عن شخصيته الإسلامية الشهيرة هو رجل لديه باع طويل فيما يتعلق بأخبار العربي وأشعارهم وأفكارهم إلى غير ذلك. كان يقول كلاما مهما جدا. كان يقول أنه كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه. فالرجل يتحدث أولا عن علم ثم يتحدث بعد ذلك عن مستوى من الصحة. فكل هذا دفعني إلى أن أفكر في الشعر بوصفه معرفة. هذه المعرفة هي تكون مثلا عندما تقرأ كتاب في الحشرات، تقرأ حتى كتاب في الحشرات قد يجد طريقه إلى القصيدة، لكن الشرط الوحيد هو التخمر والتخمر
0: والنقد. إذا هناك البعد الموسوعي في المعرفة،
1: نعم،
0: ثم تحول إلى طبق إبداعي لذيذ أن تستسيغ.
1: الفكرة هي تحويل المعرفة.

0: استدلال مطوي. الحدس بالمناسبة، عمر بن الخطاب أيضا كان يقول كلمة مهمة، كان يقول: من لم ينتفع بظنه لم ينتفع بعلمه. أنا أعتقد
1: بالضبط.
0: أن الشعر الحقيقي يعمل في هذه المنطقة، منطقة الظن، وتعرف أن الظن هو كما قلت استدلال مطوي. وشاعر مثل أبو العلاء المعري كان يقول: أما اليقين فلا يقين، وانما
1: صح.
0: اقصى اجتهادي ان اظن واحدث. وابن سينا مثلا في مقدمه كتابه كان يقول: الاشياء كلها تنتهي لا محاله الى حدوث. يعني التعويل على هذه الضربه الاولى، ابن عربي كان يقول ان الخاطر الاول فما زاد لا يعول عليه في رسالته الشهيره. هذا الحدس وهذا التعويل على الضربه الاولى مشحونا بالمعرفه يكون هذا الحس الشعري الذي يتقاطع فيه ما هو وجداني كما ذكرت، روحي، وما هو معرفي. وتعرف ان للقصيدة شروطها الغامضة وطقوسها المتقلبة
1: والصارمة أيضا.
0: والصارمة. أحيانا تكون القصيدة بنت الكد والتعب والمطابرة، وأحيانا تأتي هكذا دفعة واحدة وتكون عصية حتى على
1: صحيح،
0: إضافة بيت،
1: وعنيدة أيضا.
0: وعنيدة
1: نعم.
0: حتى على إضافة بيت واحد، وأحيانا تكون بالتعب. وأريد أن أذكر كلاما مهما بالمناسبة، المتنبي بوصفه سقف الشعرية العربية،
1: صحيح. نعم.
0: بوصف الشعر كتابة إبداعية طبعا بدون الحديث عن الشعر الجاهلي، كان يقول كلاما مهما لم ينتبه له. أولا، معروف في سيرة الرجل أنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر والمطالعة، حتى قال: لا يوجد أي بيت قالته العرب يخفى عني. تخيل حجم المعرفة عند
1: صحيح.
0: المتنبي، وهو يصرح بذلك في شعره ويقول: من مخبر الأعراب أني بعدهم جالست أرسطاليس والإسكندر، ودرست بطليموس الفلك، دارس كتبه متبديا متملكا متحضرا، قطف الرجال القول قبل أوانه، وقطفت أنت القول لما نور. يعني كلها
1: جميل. نعم.
0: هذه المعارف المشحونة بهذه الرغبات الحسية والوجدانية هي في الحقيقة التي تشكل شعرا خالصا.
1: طيب، الشاعر عبد العظيم، لا أخالك وأمثالك إلا حاملا لمشروع شعري، هل حدثنا عن بعض ملامح هذا المشروع الشعري الذي يحمله صاحب العمل العظيم؟
0: طبعا أستاذ، كلمة مشروع شعري في الحقيقة هي كلمة بالغة الأهمية والصعوبة. في الحقيقة أنا الآن أضيف اللمسات الأخيرة لإصداري الأول، وهو ديوان أسميه حريق أول في الخيال. هذا الديوان أنا أريد له أن يكون بهذه الطريقة، أن يكون بمثابة لم الشظايا المتناثرة جراء سقوط مرآة واحدة. تعرف أن فكرة الديوان القديمة القائمة على ملء الديوان بأكبر عدد من القصائد التي تتراص هكذا بدون معنى، في الحقيقة هي فكرة مستهلكة، وفي الحقيقة لا يمكن أن تأخذ الشعر إلى أي منحى جدي يعني في
1: صحيح.
0: الحقيقة. وبالتالي أود أن أكتب، أن أنتقل من كتابة القصائد إلى كتابة المشاريع، أن تكتب مشروعا فيه الكثير من الجداول التي تصب في مصب واحد.
1: جميل جميل.
0: بعد ذلك أنا أشتغل على فكرة وجدتها عند شاعر إنجليزي، وهذا الشاعر يدعى بيلي كولينز. بيلي كولينز حاول أن ينزل الشعر من برجه العاجي إلى كل مكان، أن ينزل له إلى باحات المترو وإلى الحافلات وإلى كل مكان، وما سماه بشعرات الحياة اليومية.
1: جميل.
0: وفي نظري أيضا أنا كنت أتبنى هذا المشروع حتى أن أسمع عنه في قصائدي، لأن في الأخير إذا سألنا مثلا: هل أنت مهتم أن تسمع قصيدة عن معركة ذي قار أو مثلا عن حرب البسوس؟ لن يكون الأمر مهما كثيرا في هذا الوقت. لكن إن سألت أي شخص: هل تريد أن تسمع قصيدة عن أنك مجهد من العمل، متعب من العمل؟ الآن حتى سؤال هل الشعر مهم يتبخر، الجميع مهتم أن يسمع هذه القصيدة التي تتحدث عن شخص متعب من العمل. فشعرنة الحياة اليومية بالنسبة
1: صحيح.
0: لي هو المشروع الذي يمكن أن أتبناه ويمكن أن أذهب فيه بعيدا في القادم من الأيام، مع أنني لا أعرف ما الذي يخفيه المستقبل على وجه
1: صحيح،
0: الدقة.
1: وأكيد أنك دائما تحمل المفاجآت
0: بارك الله
1: الجميلة.
0: فيك.
1: طيب سعد العظيم، أريد أن تتفاعل معي في أسئلة، ولكن أرجو أن تكون ردودك أكثر سرعة
0: إن شاء الله،
1: من الأسئلة التي
0: ربما.
1: سأطرح عليك. متى يكتب عبد العظيم وإلى أي المواضيع يميل؟
0: متى يكتب عبد العظيم؟ في هذا السؤال أيضا من الصعب
1: ولا
0: جدا.
1: الشعر لا موعد
0: لا،
1: له.
0: هو لديه مواعيد وليست لديه.

0: الأمر متقلب. نعرف مثلا نموذج محمود درويش الذي كان يلبس البدلة ويجلس على المكتب لكتابة الشعر، كانت بالنسبة له القصيدة هي موعد يذهب إليه بكامل
1: صحيح.
0: زينته. لكن تعرف أن القصيدة شروطها وطقوسها الغامضة، فبالتالي بالنسبة لي أذكر أنني مختلف القصائد التي كتبتها في فترات مسائية، لا أعرف تفسيرا منطقيا أيضا
1: صحيح.
0: للأمر، لكن أكتب كثيرا في المساء. والقصيدة هي تطرق رأسك وتلح عليك وتريد أن تكتب وحدها، يعني أنت.
1: وهل توقظك أحيانا وأنت نائم؟
0: آه طبعا، أحيانا أن أذكر هذه الفكرة تحدثنا فيها كثيرا، هي أن أحيانا الفكرة عندما تطرق بابك في النوم يجب عليك أن تنهض مباشرة وتسجلها، وإلا لضاعت الفكرة وتبخرت.
1: طيب عبد العظيم، لو لم تكن شاعرا ماذا كنت تفضل أن تكون؟
0: في الحقيقة لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال بسهولة، السؤال صعب جدا، لكن بوصفي نشأت بهذه الازدواجية، أنني متقلب ما بين ما هو فكري فلسفي من جهة وبين ما هو لغوي جمالي من جهة أخرى. فأنا كنت أود أن يكون لي إسهام، وربما في القادم من الأيام أشتغل على هذا، إسهام أكاديمي يتعلق بالمعرفة أو نظرية المعرفة الإبستيمولوجية. أعتقد أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن أتحدث عنها وأضيفها إلى هذا التيار. وأيضا أود أن أكون لاعب كرة قدم، يعني
1: ما
0: بأن أنا
1: شاء الله.
0: أبتعد عن الشعر. كان
1: وأي مكان تفضل أن تكون، حارسا، مدافعا، مهاجم؟
0: هو في الحقيقة الشعر لديه علاقة جذرية بصناعة الألعاب، يعني بفن صناعة الألعاب، ربما كنت سأكون صانع ألعاب إن لم أكن شاعرا.
1: إن شاء الله. طيب، الشعر العمودي أم الشعر الحر أم القصيدة النثرة؟ أين تجد ذاتك أكثر ولماذا؟
0: الآن اسمح لي أستاذ أن أتحدث عن الموضوع بدقة، لأن هذا الموضوع مهم جدا. أنا أعتقد أن الشعر عمودي، شعر حر، قصيدة نثر، هايكو، كل هذه أسماء وجدت من أجل العملية التعليمية التعلمية. أنا كشاعر لا أرى أبدا أي فرق بين هذه الأشكال.
1: الجودة هي الأهم
0: نعم، في الأخير هناك ما يمكن أن نسميه شعرا
1: أو أهم.
0: وليس شعر، ولكن الحقيقة هي أن الشعر يمكن أن ينتقل عبر كل هذه الأشكال بحرية وبطلاقة، وفي الأخير نحن نعرف الشعر الحقيقي والشعر المزيف يعني. فإذا كنت أود أن أجيب عن سؤالك، يمكن أن أكتب قصيدة عمودية لكن بنفس حديث، أن أكتب شعرا حداثيا في قصيدة عمودية، ويمكن كذلك أن تكتب شعرا قديما كلاسيكيا في قصيدة نثر. المشكل ليس هو الشكل، أنا
1: صحيح،
0: أؤمن أن التحديث يحدث داخل المنظوم وليس خارجه.
1: تماما. طيب سي عبد العظيم، الوقت يداهم ويزاحم، ولكن هذه لحظة تاريخية لا أريدها أن تمر دون أن تسمع، وأنا معهم المستمعين والمستمعات، إحدى قصائدك. طبعا سأطلب من مخرجة الحلقة زميلة نعيمة أبي دار أن ترافقك بموسيقى أكيد ستساعدك أكثر. إذا نستمع لإحدى قصائدك تختارها ومع الموسيقى.
0: أقرأ مقطوعة قصيرة كتبتها على هذا السجال، سجال الرمال والبحر، وأذكر فيها الداخل وادي الذهب. أذكر أنني قلت: يا سجال الرمال والبحر، يا سجال الرمال والبحر، إني نسمة فوقكم عشقت الهبوب، قطرة من الخيال انسكبت وامتزجت مع الدماء صبيبة، واحة شربت صبر جمالي فارتويت وما عرفت النضوب، واعتنقت المياه دينا جديدا يطفئ الكره بينكم والحروب، تيرس كعبة التسامح فيها يغسل الرمل بالنقاء الذنوب، ها هنا أودع البعيد حنينا كم حرسناه كي يعود قريبا، حسبنا إذا ابتغانا عدو صار فينا مقربا وحبيبا، وطن حوله شددنا الأيادي وعلى قلبه وضعنا القلوب. إن شاء الله.
1: لست أدري لماذا الحديث معك يجعل الزمن يسير بسرعة الضوء،
0: وأيضا
1: وكأنني به القطار العالي السرعة المتحدث عنه، لأن الحديث مع شاعر من أمثالك سعد
0: بارك الله
1: العظيم
0: فيك أستاذي
1: صراحة،
0: العزيز.
1: وأحيي نفسك، أحيي معارفك، أحيي تواصلك، أحيي أخلاقك
0: شكرا
1: أيضا،
0: لك أستاذي العزيز.
1: وأحيي فيك أيضا غيرتك على جهتك، لأنك تحمل لها مشروعا من
0: طبعا
1: أجل الشعراء الشباب السودريين.
0: طبعا،
1: كانت كلمة،
0: أنا
1: لأن
0: في
1: الوقت
0: الحقيقة أود أن أستغل بساطة الحديث وعمق العلاقة بيني وبينك أستاذ أحمد أن أعلق على هذه الفكرة، فكرة الشعراء الشباب. أنا أعتقد أن بنية شديدة الحسن في الحقيقة نقول شعراء شباب، لكن هذه التسمية غير دقيقة،
1: صحيح
0: لأن يمكن المتعامل مع كلمة شعراء شباب يمكن أنه يتعامل بنوع من التعاطف
1: صحيح
0: ربما، يعني هذا النص صادر عن شعر شاب، وفي الحقيقة هناك شعر يمكن أن يكون جيد وشعر لا يمكن أن يكون شعر في الأخير،
1: صحيح، ولا تصنيف آخر.
0: نعم، ونحن أبناء تراث تسيطر على قمته المعلقات العشر، ولا يخفى أن واحد من كتاب هذه المعلقات كتب معلقته في العشرين، وأعني بالذكر طرف بن العبد. الآن لا يمكن لأي ناقد أن يتعامل مع هذا
1: صحيح،
0: النص بوصفه
1: وأبو
0: إصدار عن
1: القاسم
0: شعر شاب،
1: شابي خير
0: صح،
1: مثال
0: وتوفي في
1: أيضا.
0: 24.
1: صحيح، نعم. هكذا مستمعين تمضي الدقائق مع الكلمة الصادقة، كأنها لحظة كما قلت بسرعة الضوء، تمضي كبرق خاطف لجمالها وجلالها. عشناها بهاء وضياء مع شاعر يشبه مدينته صفاء وهدوءا وعمقا. نغلق هذه النافذة على أمل أن نفتحها فيما بعد على قصائد جديدة ومرافق شعرية قادمة. شكرا لك
0: إن
1: شاعرنا،
0: شاء الله. ممتلك
1: وشكرا
0: أستاذ،
1: لمستمعين أيضا على حسن المتابعة. دمتم في حضرة الجمال والبيان. صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من 8 إلى 10 صباحاً. صباح الخير الدخلة، فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري، بدايته بالخبر الاقتصادي، حيث كتبت صحيفة نوتيزي جيوبوليتشي الإيطالية أن المغرب يرسخ مكانته كقوة صناعية كبرى في إفريقيا بعدما ارتقى إلى مصاف الاقتصاد الأكثر تصنيعا على مستوى القارة. وأوضحت الصحيفة أن المملكة حققت خلال السنوات الأخيرة تقدما هائلا ونتائج ملموسة في المجال الصناعي، مشيرة إلى أن هذا النجاح مكن المغرب من نيل اعتراف البنك الإفريقي للتنمية باعتباره الاقتصاد الأكثر تصنيعا في إفريقيا. تم الإعلان عن تنظيم دورة ثالثة لبرنامج منصة الداخلة بروجكت المخصصة لدعم المواهب السينمائية في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر المقبل. وأسند المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة الذي تتواصل دورته 14 إلى غاية 12 من يونيو الجاري إدارة هذه المنصة إلى المخرج رشيد زكي الذي سيواصل تدبير هذه المبادرة في صيغة جديدة مستقلة عن فعاليات المهرجان. شرق أوسطيا هذه المرة، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد أنه اعترض جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران والتي جرت على دفعتين. وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي فقد اعترضت القوات الجوية جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران، وأضاف أنه تم رصد إطلاقات جديدة باتجاه إسرائيل. وتواصل أنظمة الدفاع الجوي تحديد التهديدات واعتراضها. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي قوله ردا على إطلاق الصواريخ على أن إيران يجب أن تنسى أننا سنحتويها، سيكون الرد قاسيا ولن نسمح لهم بخلق أي معادلات وانتهاك سيادتنا. رياضيا، تعادل المنتخب المغربي لكرة القدم مع نظيره النرويجي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأحد بملعب سبورت ألوسترايتد ستاديوم بنيو جيرسي. وافتتح المغرب حصة التسجيل منذ الدقيقة السابعة بواسطة اللاعب إبراهيم دياس قبل أن يدرك النرويجيون التعادل عن طريق مارتن أوديغارد في الدقيقة 75 من عمر المباراة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السايس والغرب والمعز والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. كما يرتقب خلال الصباح تشكل سحب منخفضة كثيفة نسبيا مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق كل من السهول الشمالية والوسطى. درجات الحرارة ستكون خلال الليل ما بين 9 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وبين 20 و 27 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبكل من جنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالسهول الأطلسية الشمالية وستكون في ارتفاع بباقي الأرجاء. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان لهجمة بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الاثنين 22 ذي الحجة الموافق لثامن يونيو سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال وثمان دقائق، العصر عند حلول 5:22 والمغرب في تمام 8:54 وموعد أذان صلاة العشاء عند حلول الساعة 10 ليلا 22 دقيقة، ما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 23 ذي الحجة الموافق لتاسع يونيو سينادى في تمام 5:43 والشروق عند حلول 7:13.
3: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
4: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
5: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
6: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
7: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي الله يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو

والبرلمان. البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة. جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب. إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الداخلة سجل إلى غاية متم أبريل من السنة الجارية عبور ما مجموعه 112,329 مسافرا مقابل 100,468 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب معطيات للمكتب فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 11.8% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وخلال شهر أبريل وحده سجلت هذه المنشأة المطارية عبور 33,346 مسافرا مقابل 30,121 مسافرا خلال الشهر ذاته من سنة 2025. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهيريز بإقليم أوسرت ارتفاعا بنسبة 4% عندما تم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرغة بميناء المهيريز عندما تم شهر أبريل المنصرم بلغت 761 طنا. وأوضح التقرير أن القيمة المالية لهذه المفرغات سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 49% لتصل إلى أزيد من 17.46 مليون درهم مقابل أزيد من 11.75 مليون درهم المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025. اجتاز مجموعه 2426 مترشحا ومترشحة بمختلف الشعب والمسالك اختبارات الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، بما مجموعه 1878 مترشحا متمدرسا، من بينهم 1584 مترشحا بالتعليم العمومي و294 بالتعليم الخصوصي، فيما يبلغ عدد المترشحين الأحرار 548 مترشحا وفق معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب. وأكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بوادي الذهب خطر السالكي أن الامتحانات الموحدة للبكالوريا قد تم اجتيازها في ظروف عادية على مستوى الجهة، وأوضح أنه تم اختيار 10 مراكز الامتحان، منها 8 بإقليم وادي الذهب ومركز ببئر قندوز، وآخر تم إعداده بالمؤسسة السجنية المحلية.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ورجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تبان يا واحد يكون دم مبارك سكتي مجامع توتو ما يدويش لعب عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزفع لا ترويش.
1: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غو

0: محفوظ في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
3: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
4: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
5: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
7: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
9: نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة في أبرز عناوينها. صحيفة إيطالية تؤكد بأن المغرب يرتقي إلى مصاف الاقتصاد الأكثر تصنيعا في إفريقيا. محليا بالداخل، منصة الداخل بروجيكت لدعم المواهب السينمائية حاضرة في دورتها الثالثة. استعدادا لكأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يتعادل مع نظيره النرويجي بهدف لمثله. شرق أوسطيا، إسرائيل تعلن اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران. أهلا بكم. بداية هذه النشرة بالخبر الاقتصادي، حيث كتبت صحيفة نوتيزي جيبولوتشي الإيطالية أن المغرب يرسخ مكانته كقوة صناعية كبرى في إفريقيا بعدما ارتقى إلى مصاف الاقتصاد الأكثر تصنيعاً على مستوى القارة. وأوضحت الصحيفة أن المملكة حققت خلال السنوات الأخيرة تقدماً هائلاً ونتائج ملموسة في المجال الصناعي، مشيرة إلى أن هذا النجاح مكن المغرب من نيل اعتراف البنك الإفريقي للتنمية باعتباره الاقتصاد الأكثر تصنيعاً في إفريقيا. وأضافت أن الأمر يتعلق بإنجاز لافت، مبرزة أن المغرب نجح في استقطاب استثمارات مهمة في عدة قطاعات من بينها النسيج وصناعة السيارات والطيران، بالتوازي مع توجيه استثمارات كبرى نحو البنيات التحتية بما في ذلك الموانئ التجارية الحديثة وشبكة السكك الحديدية فائقة السرعة التي تربط بين أهم مناطق المملكة. محليا، تم الإعلان عن تنظيم دورة ثالثة لبرنامج منصة الداخل بروجيكت المخصصة لدعم المواهب السينمائية في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر المقبل. وأسند المهرجان الدولي للفيلم بالداخل الذي تتواصل دورته 14 إلى غاية 12 من يونيو الجاري إدارة هذه المنصة إلى المخرج رشيد زكي الذي سيواصل تدبير هذه المبادرة في صيغة جديدة مستقلة عن فعاليات المهرجان. وكشف رشيد زكي في تقديم الدورة الثالثة للمنصة أنه نظرا لنجاح مشروع الداخل في دوراته السابقة، كما يتضح من تزايد عدد المشاريع الروائية والوثائقية المرشحة، تقرر تنظيم الدورة القادمة من مشروع الداخل بصيغة جديدة لتصبح بذلك قسما مستقلا ومنفصلا عن فعاليات المهرجان. رياضيا، هذه المرة تعادل المنتخب المغربي لكرة القدم مع نظيره النرويجي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما بنيوجيرسي مساء أمس الأحد. وافتتح المغرب حصة التسجيل منذ الدقيقة السابعة بواسطة إبراهيم دياز قبل أن يدرك النرويجيون التعادل عن طريق مارتين أوديغارد في الدقيقة 75.

إن من المباراة. وشكلت هذه المباراة آخر استعداد ودي لأسود الأطلس قبل دخول غمار كأس العالم بمواجهة البرازيل في 13 يونيو الجاري. وإلى جانب البرازيل سيخوض المنتخب المغربي منافسات المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي اسكتلندا وهايتي. وأكد مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم محمد وهبي أن اختيار النرويج كآخر منتخب نواجه وديا قبل كأس العالم لم يكن اعتباطيا، مبرزا أن هذه المواجهة أمام منتخب يتوفر على إمكانيات عالية شكلت اختبارا حقيقيا لأسود الأطلس. شرق أوسطيا، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد أنه اعترض جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران والتي جرت على دفعتين. وبحسب الجيش الإسرائيلي فقد اعترضت القوات الجوية الإسرائيلية جميع الصواريخ. وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جون ويل بارو مستجدات الأوضاع الإقليمية. وذكر بلاغ لوزارة الخارجية المصرية أن الاتصال يأتي في إطار التشاور المستمر بين البلدين لتبادل الرأي بشأن التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. صحيفة إيطالية تؤكد بأن المغرب يرتقي إلى مصاف الاقتصاد الأكثر تصنيعا في إفريقيا. منصة الداخلة بروجيكت لدعم المواهب السينمائية حاضرة في دورتها الثالثة بالداخلة. استعدادا لكأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يتعادل مع نظيره النرويجي بهدف لمثله. وشرق أوسطيا، إسرائيل تعلن اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران. إلى اللقاء.

0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السايس والغرب والمعز والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. كما يرتقب خلال الصباح تشكل سحب منخفضة كثيفة نسبيا مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق كل من السهول الشمالية والوسطى. درجات الحرارة ستكون خلال الليل ما بين 9 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وبين 20 و 27 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وبكل من جنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالسهول الأطلسية الشمالية وستكون في ارتفاع بباقي الأرجاء. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان الهجم بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهي نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الاثنين 22 ذي الحجة الموافق لثامن يونيو سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال وثمان دقائق، العصر عند حلول 5:22 والمغرب في تمام 8:54 دقيقة، وموعد أذان صلاة العشاء عند حلول الساعة

0: العاشرة ليلا واثنتين وعشرين دقيقة مع موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 23 ذي الحجة الموافق لتاسع يونيو، سينادى في تمام الخامسة صباحا وثلاث وأربعين دقيقة والشروق عند حلول السابعة صباحا وثلاثة عشر دقيقة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو الصحي، اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. بدايته بالخبر الاقتصادي، حيث كتبت صحيفة نوتيزي جيوبوليتشي الإيطالية أن المغرب يرسخ مكانته كقوة صناعية كبرى في إفريقيا بعدما ارتقى إلى مصاف الاقتصاد الأكثر تصنيعا على مستوى القارة. وأوضحت الصحيفة أن المملكة حققت خلال السنوات الأخيرة تقدما هائلا ونتائج ملموسة في المجال الصناعي، مشيرة إلى أن هذا النجاح مكن المغرب من نيل اعتراف البنك الإفريقي للتنمية باعتباره الاقتصاد الأكثر تصنيعا في إفريقيا. تم الإعلان عن تنظيم دورة ثالثة لبرنامج منصة الداخلة بروجكت المخصصة لدعم المواهب السينمائية في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر المقبل. وأسند المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة الذي تتواصل دورته 14 إلى غاية 12 من يونيو الجاري إدارة هذه المنصة إلى المخرج رشيد زكي، الذي سيواصل تدبير هذه المبادرة في صيغة جديدة مستقلة عن فعاليات المهرجان. شرق أوسطيا هذه المرة، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد أنه اعترض جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران والتي جرت على دفعتين. وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فقد اعترضت القوات الجوية جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران، وأضاف أنه تم رصد إطلاقات جديدة باتجاه إسرائيل. وتواصل أنظمة الدفاع الجوي تحديد التهديدات واعتراضها. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصدر إسرائيلي قوله ردا على إطلاق الصواريخ على أن إيران يجب أن تنسى أننا سنحتويها، سيكون الرد قاسيا ولن نسمح لهم بخلق أي معادلات وانتهاك سيادتنا. رياضيا، تعادل المنتخب المغربي لكرة القدم مع نظيره النرويجي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأحد بملعب سبورت ألوسترايتد ستاديوم بنيو جيرسي. وافتتح المغرب حصة التسجيل منذ الدقيقة 7 بواسطة اللاعب إبراهيم دياس، قبل أن يدرك النرويجيون التعادل عن طريق مارتن أوديغارد في الدقيقة 75 من عمر المباراة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك السايس والغرب والمعز والسهول المتواجدة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. كما يرتقب خلال الصباح تشكل سحب منخفضة كثيفة نسبيا مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق كل من السهول الشمالية والوسطى. درجات الحرارة ستكون خلال الليل ما بين 9 درجات و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وبين 20 و 27 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وجنوب الشرقي للبلاد وبكل من جنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 20 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالسهول الأطلسية الشمالية وستكون في ارتفاع بباقي الأرجاء. البحر سيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان الهائج ما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الاثنين 22 ذي الحجة الموافق لثامن يونيو، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال وثمان دقائق، العصر عند حلول 5:22 دقيقة، والمغرب في تمام 8 صباحا و54 دقيقة، وموعد أذان صلاة العشاء عند حلول الساعة 10 ليلا و22 دقيقة، ما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الثلاثاء الثلاثاء 23 ذي الحجة الموافق لتاسع يونيو سينادل في تمام الخامسة صباحا وثلاث وأربعين دقيقة والشروق عند حلول السابعة صباحا وثلاثة عشر دقيقة.
3: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
4: هذا وقت المرة المغربية واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
5: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
6: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
7: ده وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدو نعبروا عن اصواتنا بكل حريه. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيز قبل اسبوع كامل.
8: انتم دائما في الاستماع الى برامجي وفقرات اذاعتي المملكه المغربيه بالداخل.
9: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمية، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الداخلة وادي الذهب، بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وأيضا استجابة انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية أو ما يعرف بما بعد البكالوريا في دعم هذه المبادرة. أنا جد سعيد أنني نستضيف ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة مؤسستين للتعليم العالي والتكوين المهني بالجهة، مركز تحضير شهادة التقني العالي المعروفة اختزالا البتاس التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، ومعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة، طبعا التابع لقطاع الفلاحة والمعروف اختصارا تيسا. إذن جيت سعيد أنني استضفكم، وكيف تعرفوا وعدناكم سابقا أن إذاعة الداخل خصت برنامج متواصل، لأن هذا الفترة جميع الأسر يدوروا يعرفوا أشن هي الجامعات، أشن هي الشروط دي الالتحاق. هذا على تعمدنا أننا في هذه الفترة تكون الاهتمام بعد كل المعاهد والمؤسسات الجامعية اللي عندنا بجهتنا. طيب، كما قلت ضيفي الكريمين، ونبغي نشير في هذه

0: إذا إنها جوج المؤسسات أو مؤسستين اللي هما حاضرين معايا أيضا هما قاطرتان للتنمية بجهتنا، ومن المؤسسات اللي معروفة بذات الاستقطاب المحدود، أي أن عدد المقاعد البيداغوجية كتكون محدودة، وهذا غادي نشوفوه من بعد. إذا باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بضيفي الكريمين، كنرحب بالأستاذة أمال التائب اللي هي أستاذة بأقسام تحضير لشهادة تقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة. مرحبا بك أستاذة أمال.
1: شكرا أستاذ أحمد، تحية لكم المستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
0: طيب، وبنفس الحرارة مستمعينا كنحيي حضور سي محمد بن عبايل، هو مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة. مرحبا بك سي محمد.
2: شكرا سي أحمد العهدي على الاستضافة، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: طيب، يكننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر، نطلب من ضيفي الكريمين يعطونا تعريف موجز ومركز كل واحد في المؤسسة ديالو، أشن هي أهداف التكوين، أشن هي التخصصات المتاحة، أجال تسجيل ولعدوا فيه مباريات ديال الولوج، وأشن هي مدة الدراسة والأفاق الدراسية والمهنية واندماج الخريجين. إذا نبدأ بك أستاذة أمل، نعم، على مستوى المؤسسة ديالك.
1: شكرا على السؤال. صراحة بالنسبة لشهادة التقني أو لمركز تحضير لشهادة التقني العالي الداخلة اللي هو لو سنتر دو بريباراسيون كلاس بروفي تكنيسيان سوبيريا المعروف بي تي اس، فهو مؤسسة عمومية للتكوين تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
0: المقر ديالها فين كاين؟
1: كاين المقر ديالها في ليسي لالا خديجة اللي كاين بحي الوكالة. إذن هاد التكوين هو كيوفر تكوين ديال سنتين في جوج ديال التخصصات اللي هما داعي ولا جيستيون بي ام، يعني ديفلوبمون دي زابليكاسيون انفورماتيك و جيستيون بيتيت اي موين انتربريز او لا تسيير المقاولات الصغرى والمتوسطه، و داعي ديفلوبمون انفورماتيك. دونك الهدف ديال هذا التكوين هو انتاج كفاءات قادره باش تندمج في سوق الشغل.
0: إذن هذه كتوفر أطر قارة لجيتنا، وهذا إيجابي جدا.
1: تماما سي العهدي، كيف ما أن الخريجين ديال المعهد يقدروا يكملوا التكوين ديالهم بالجامعات العليا أو بالمدارس العليا
0: من بعد ما كيتخرجوا ديك سنتين مورا سنتين،
1: فعلا يا إما في الانسجي بالنسبة للناس ديال الجيستيون، يا إما في الانسا، يا إما في مجموعة.
0: إذن كاين جسور مفتوحة لهم
1: فعلا، يا اما في دي ليسونس بروفيسيونيل، يا اما في ليسونس فوندامونتال، وعندهم ان اكسي ديريكت في لا ليسونس فوندامونتال.
0: يعني وهذا كيحفزهم اكثر بصراحه.
1: فعلا، دونك يا اما يندمجوا في سوق الشغل، وحنايا كنعاونوهم في هذه القضيه ديال انهم يبحثوا على عمل من بعد من الحصول على الدبلوم ديالنا، نظرا للانفتاح ديالنا على لانفيرونمون ديالنا، ونظرا للعلاقات اللي عند المدراء وعند الاساتذه. دونك من غير انهم يقدروا يكملوا التكوين او يندمجوا في سوق الشغل، ممكن ايضا انهم يديروا لا كرياسيون دونتربريز او لا انشاء المقاوله
0: ديالهم هما كشباب.
1: فعلا، وكنواكبوهم في انشاء المقاولات ديالهم حتى كينوضوا على رجليهم ويقدروا يساهموا في التنميه ديال الجهه. دونك اللي كيميز هذا التكوين هو كونه مؤطر من طرف اساتذه مبرزين. هاد الاساتذه المبرزين كيضمنوا لك جوده عاليه في التكوين، وكذلك تأطير بيداغوجي ومواكبة دقيقة لهذا الطلبة من النهار اللي كيدخلوا عندنا حتى النهار كيخرجوا، وكنبقاو متبعينهم فاش كيخرجوا. داكشي علاش كتلقى تقريبا 0% ديال الشوماج من الحاصلين على شهادة البكالوريوس.
0: هذه فكرة مهمة أستاذ أمال، هاد المواكبة وهاد تتبع في الحقيقة كيكون في صالح هاد المنتمين أو المنتسبين لهاد المؤسسة ديال البتاس.
1: فعلا، وهذه هي الرؤية ديال الإدارة ديالنا وديال الأكاديمية وديال الوزارة، أن الإنتاجية كتكون على حسب ما هو مطلوب في سوق الشغل. كسوا كيف ما قلت لك لا كرياسيون دونتربريز أو لا الإدماج والتشغيل ديالهم أو لا

0: حتى اننا كنعاونوهم باش يدخلوا المدارس الكبرى. وتبارك الله الشباب ديالنا اون فوا كيدخلوا المدارس الكبرى كيكونوا من الاوائل
1: الحمد
0: دائما،
1: لله.
0: ما كاينش استثناءات في هذه
1: والفضل
0: القضيه.
1: بعد الله كيرجع هذه المواكبة اللي كديروا معاهم مع الشباب طبعا.
0: كيرجع للاساتذه المبرزين وكذلك الاداره اللي كتوفر لنا الوسائل واللي دائما تابعانا باش كنقدروا نديروا تكوين زعما المخصص لكل نيفو ديال اي طالب. اذا بالنسبه للشروط الولوج، اولا باش تقدر تدخل للشهادات التقني العالي خصك تسجيل عبر الموقع ديالنا ibts.gov.ma.
1: وهذه من فتره كيكون استاذه اما
0: كيكون عبر مذكره وزاريه اللي كيتطلق غالبا في 20 جوان.
1: مزيان باش الاسر يعرفوا واش من وقت
0: اكزاكتومون غالبا تيكون ما بين 20 جوان و 15 جويلي.
1: وضروري باش يفهموا المستمعين وبالخصوص الاباء والامهات واولياء الامور ديال هاد المرتدي ديال البيتيز، ان راه اللي ما كيتسجل في ديك الفتره راه من الصعب يتفتح داك السيت ديال التسجيل.
0: صافي كيوصل لو 15 جويلي كيتسدوا الموقع، ما يمكنش ليكم من بعد انكم
1: وهذا هو الهدف من هذه الحلقه، اننا ننبهوا لواحد المجموعه ديال الامور اللي بعض الاسر كتبقى اما جهلان ولا بقات ساهيه حتى فات الوقت. نعم
0: فعلا، لهذا نحرصوا على اننا يكون التسجيل ديالنا ابتداء من 20 جوان ل 20 يونيو ياك، يدخلوا للسيت ديالنا اي بي تي اس تيكون لو سيت ديسپونيبل، اولا يدخلوا للفضاء متمدرس ويطلبوا قبل القن من عند المؤسسات
1: واحد الكود كي
0: اكزاكتومون ديال المسار، لحقاش اترافير هذاك لو كود مسار باش غادي تقدر دير التسجيل ديالك اما في لو سيت ديال اي بي تي اس او لا الفضاء ديال المتمدرس. دونك هذه خلاصه
1: صحيح، وهذه شرتي الاشياء مهمه جدا اللي كتساهم في التوعيه ديال هاد الاسر. اذا بالنسبه لك سي محمد على مستوى المؤسسه اللي كتمثلها في هذا اللقاء.
2: شكرا سي العادي. بالنسبة للمعهد التقني للمتخصصين في الفلاحة بالداخلة، هو مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الفلاحة. البداية ديال الدراسة كانت في المعهد خلال السنة التكوينية 2020-2021. المعهد كيتعتبر مؤسسه ضمن شبكه مدارس ومعاهد التكوين المهني الفلاحي اللي تابعه لوزاره الفلاحه، اللي كتضم 58 مؤسسه موزعه على جميع جهات المملكه، وايضا على شكل 12 قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. والمؤسسه ديالنا كتعتبر قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. المعهد كيهدف الى تكوين تقنيين متخصصين في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وأيضا الصناعات الغذائية، بما في ذلك التدبير الإداري والتجاري وأيضا تسويق المنتوجات الفلاحية. مدة التكوين بالمعهد سنتين، كتضم تكوين النظري وأيضا تطبيقي داخل المؤسسة، إضافة إلى تداريب ميدانية داخل الضيعات الفلاحية وبالمؤسسات الفلاحية اللي كاينة في الجهة. بالعرض التكويني الموجود حاليا في المعهد، كاين مستوى تقني متخصص في تسيير المقاولات الفلاحية، مستوى تقني متخصص تقني تجاري في الإنتاج البستاني، ومستوى تقني في إنتاج وتدمين زراعة الخضروات.
1: إذن تقريبا أهم التخصصات هي هذيك،
2: أهم التخصصات اللي حاليا مطلوبة بالجهة.
1: صحيح.
2: هما التخصصات اللي كتحيط بالمجموعة ديال خصوصا في الإنتاج إنتاج الخضروات لإنتاج البستاني، وأيضا كل ما يخص تسيير داخل المقاولة الفلاحية. المعهد وصل حاليا للفوج الخامس ديال التخرج ديال التقنيين والتقنيين المتخصصين. بالنسبه للولوج المعهد كيتم عبر مباراه بعد البكالوريا، كيشمل الانتقاء الاولي، وزياده على ذلك كاين اختبارات كتابيه وشفويه حسب التخصصات. بالنسبه

0: بالنسبة للآفاق ما بعد التخرج فهي آفاق واسعة واعدة، حيث الخريجين ديولنا يمكن ليه يخدموا مباشرة في القطاع الفلاحي أو أيضا إنشاء مقاولة ذاتية ديالو، أو ممكن ليه يستكمل الدراسة ديالو في مستوى أعلى ما بعد التخرج في المعهد، يمكن ليه يدير ليسونس بروفيسيونيل، يمكن ليه من بعد يدير ماستر.
1: والموقع ديال المؤسسة
0: الموقع ديال المؤسسة بعيدة على مدينة الدخلة بواحد 10 كيلومتر، وهي موجودة في منطقة طورطة.
1: طورتو أكيد في ذاك التجمع اللي فيه الجامعات وفيه المعاهد،
0: من طبيعة
1: بصراحة
0: الحال
1: مكان
0: إيفيكتيفمون
1: صالح، لأن جا في مكان اللي كيحترم المعرفة والثقافة والتكوين أصلاً.
0: والتكوين داخل المؤسسة كيمتاز بنظام داخلي، أنه للمتدربين اللي كيتشجعوا في المعهد كيكون عندهم لانترنا، كيكونوا ساكنين او نيفو ديال المؤسسة خلال مدة التكوين النظري ديالهم.
1: جميل، إذا تقريبا جميع الشروط موفرة. طيب أستاذ أمالي، لما كانت عندك شيء إضافة بعد ما استمعنا لك واستمعنا للسي محمد، أكيد فيه أنشطة موازية كتكون عادة داخل المركز، مزيان باش المستمعين ما يجيب لهم الله راه فقط أن كاين غير القراية، القرار كاين جوانب اللي كتساهم في التكوين ديال الشخصية.
2: فعلا سي العادي، الأنشطة الموازية بالنسبة لكلاس بريباراتوار أو سونتر بي تي اس ماشي فقط للترفيه، إنما هي بالنسبة لنا حنا أن موديل اللي كتعطى فيه نقطة. وأول
1: إذا
2: مرة
1: مؤسس ماشي غير اختياري.
2: فعلا، وكتكون فيه انكادرومون من عند الأساتذة ومن عند الإدارة ومن عند الأكاديمية. وأول مرة كنت لقيتك السي العادي كانت في 2018 في إطار ديال أبي أ، كانت أورغانيزي من واحد شابة كانت في المندوبية ديال الفلاحة إلى عقلتي. دونك حنايا بالنسبة لنا لي زابي أ أو لي زاكسيون بروفيسيونيل أبليكي هما ضرورة، وهما كتعطى عليهم نقطة وكتدار عليهم سوتنونس في الآخر ديال السنة الدراسية، الآخر ديال السنة الدراسية الأولى وفي الآخر ديال السنة الدراسية الثانية. يعني جميع الطلبة كينخرطوا في لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل، وكنحاولوا من خلال هاد لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل باش نديفلوبيو لي سوفت سكيلز ديال هاد الطلبة،
1: المهارات الشخصية
2: فعلا. لحقاش كيف ما كتعرف السي العهدي، راه سوق الشغل ما كيطلبش غير المهارات التقنية.
1: هذه هي الفكرة المهمة، صحيح.
2: فعلا
1: الجانب ديال الشخصية ديالك راه كتلعب دور.
2: فعلا المهارات التقنية كنعطيوها لهم في القسم، والمهارات الناعمة كنعطيوها لهم في إطار هاد لو موديل ديال لي زابي
1: أ. حتى في التواصل كيكونوا إيجابيين فعالين.
2: شوف، هما في الأول العام كتلقى الوليدات باقين تلاميذ، عاد باش نحولهم للطلبة اللي قادرين أنهم يندمجوا، اللي قادرين أنهم يواجهوا، اللي قادرين أنهم يهضروا مع دي بروفيسيونيل. حيتاش ماشي سهل باش نجيو نهضر مع سي العهدي ونقول له راه غادي ندير ايفينمون، إلا كان ممكن
1: تكون فيه تكوين شخصيته بعدا.
2: فعلا، دونك حنا عندنا كل أربعاء مساء كيجيو الطلبة، يا إما تنأطروهم كنحاولوا نديفلوبي لهم لي سوفت سكيل ديالهم، كنحاولوا نديروهم في علاقات مع لي بروفيسيونيل. وفي هذا الإطار سنتر بي تي اس الداخلة هاد السنة كانوا داروا حملات ديال لو دونتسون، حملات مشينا لدار الطالبة، مشينا لدار الأيتام، درنا
1: إذن ذاك لو سوسيال الاجتماعي حاضر
2: ضروري ومؤكد، وكتأكد عليه الوزارة والإدارة، وكيوقفوا عليه المدراء بيديهم والأساتذة. دونك هذا ورش ضروري،
1: صحيح، وكيغرس روح التطوع في نفوس هاد الشباب تبارك الله.
2: فعلا، وكيبدل الشخصية ديال الشاب اللي كيدخل في البريميير اني ما تيكونش بحال اللي خرج في الدوزيام اني.
1: بارك الله عليكم سي محمد. على مستوى معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة، بالنسبة لهاد الأنشطة اللي كدار عادة مع مرتادي هاد المؤسسة.
0: ايفيكتيفمون سي العادي، بالنسبه للانشطه الموازيه داخل المعهد كتعتبر جزء مهم من التكوين ديالنا في المجال الفلاحي ولا في المجال ديال الصناعات الغذائيه. لأنها كتعزز الجانب التطبيقي عند

0: متدربين. المتدربين ديالنا كل سنة كينتخبوا منسق ديال النادي المتدرب بالمؤسسة، وأيضا هاد النادي ديال المتدرب كيكون مجموعة ديال اللجان الموازية اللي كتهتم بالجانب الرياضي والثقافي والاجتماعي داخل المؤسسة، وهما المتدربين هما اللي كيحرصوا على هذا التنظيم وتنظيم اللقاءات، وأيضا بالاستشارة من طبيعة الحال مع إدارة المعهد. المعهد كيشارك كل سنة في واحد الملتقى اللي سميته ملتقى المتدرب للتكوين المهني الفلاحي اللي كتنظمه سنويا وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الفلاحة في مختلف الرياضات. كل سنة هذا الملتقى تتنظم في واحد المدينة ولا في واحد الجهة من الجهات ديال المملكة ديالنا. العام الفايت كان في قنيطرة اللي المؤسسة ديالنا شاركات بواحد الوفد ديال 21 طالب اللي مثلوا جميع لي ديسيبلين سبورتيف اللي كاينين اون نيفو ديال المؤسسة، وكانت مشاركة وازنة ديال المعهد في هاد لو فوروم. ايضا بالموازاة مع المشاركة في هاد المسابقات الرياضية كاين ايضا المسابقة الوطنية للابتكار في المجال الفلاحي اللي كيتوج بجوائز، الفائزين كيتوجوا بجوائز خلال هذا الملتقى اللي المؤسسة ديالنا كل سنة كتشارك بمشاريع ديال الابتكار في المجال الفلاحي. أيضا المعهد كينظم زيارات ميدانية لفائدة المتدربين. ديجا درنا دي فيزيت بيداغوجيك للستاجير ديالنا لمحطة تحليات مياه البحر، دينا الاستاجير ديالنا شافوا هاد لو غروند بروجي لي ديفيرونت لو كومبوزون ديالو، هما اللي غنعولوا عليهم كخريجين اللي غادي يخدموا في هاد لو دومين ديال لاغريكولتور في المستقبل باش يعرفوا هاد لو بروجي ويتعرفوا عليه عن قرب. ايضا المعهد كينظم مجموعه ديال الزيارات الميدانيه للضيعات الفلاحيه.
1: لابد المؤسسة منفتحة على المحيط،
0: على المحيط وعلى المؤسسات الفلاحية وعلى المقاولات. عندنا مجموعة ديال الشراكات مع عدة مقاولات فلاحية في الجهة اللي المعهد كيتكلف باش كيكون هاد ليزوفري اغريكول ولا هاد العمال الزراعيين داخل الضيعات الفلاحية. هذا بالموازاة مع هاد لو مود دو فورماسيون ديال لا فورماسيون الترني. كاين نوتر مود ديال فورماسيون لي لا فورماسيون بار ابرونتيساج اللي تنخدموا مع هاد لي زونتربريز اغريكول.
1: اذا كاين مجهود يبذل السي محمد بصراحه على مستوى البيتيس، لا على مستوى المعهد التقنيين المتخصصين. نعم
0: لابد للاشاره الى ان ايضا المعهد كيتيح واحد الفرصه ديال التدريب في فرنسا للمتفوقين دراسيا. من بين اهم الفرص اللي كيتيحها المعهد في الجهه للمتدربين امكانيه الاستفاده من تدارب ميدانيه في المجال الفلاحي بدوله فرنسا. ذلك هذا الشيء بشكل سنوي لفائده المتفوقين. هذه الفرصه مؤطره
1: يحفزهم اكثر
0: من طبيعه الحال. هذه الفرصه مؤطره بشراكه بين وزاره الفلاحه بلادنا ووزاره الفلاحه بفرنسا، وكتشمل هذه الكونفنسيون هذه كتشمل تكفل بجميع مصاريف التنقل والاقامه والتاطير خلال فتره تدريب. وهذه السنه هذه عرفت التتويج ديال متدربه من المعهد في دوزيام اني.
1: على ذكر المتدربه مزيان بغيت نصحها معك واحد الفكره، ان فاش كنقولوا المجال الفلاحي نتحدث عن الذكور، وهذاك الشيء كان في واحد الزمان. مزيان هاد الفكره توضحها وحنا عبر تيريدات داخل السي محمد. انا تبارك الله راه متميزات
0: الانات ايفيكتيفمون. احنا لاحظنا هذه القضيه اون نيفو ديال المعهد ديال التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة. الإينات كيشكلوا 50% في الأقسام ديالهم، دونك ميم في لي ترافو براتيك ملي تيخدموا في الأعمال التطبيقية الإينات راه مجدات.
1: وهذا العدوى العدوى البيداغوجية الجميلة راه مصاب بها جميع المؤسسات، وأظن البي تي إس لا تشكل استثناء في هذا.

0: أكيد أكيد. إحنا
1: عندنا العنصر الأنثوي حاضر جدا كو سوسوا في الديفلوبمون أو حتى في لا جيستيون دي بي ام، وكاين حتى الذكور.
2: هادشي كيفرح بصراحة. هي سي محمد
3: نكمل هذه الفكرة هذه أنه متدربة في الماد إن شاء الله خلال شهر يونيو المقبل راه غتلتحق بدولة فرنسا إن شاء الله للتدريب. هادشي في إطار
2: الشريف
3: هادشي في إطار الشراكة اللي كتجمع بين وزارة الفلاحة ببلادنا ووزارة الفلاحة بفرنسا.
2: رائع جدا فعلا. وأنت تحضرين وأنت كنموذج ديال خيرة الأستاذات. طيب الأستاذة أمال، مادام حنا كنتكلموا على هذا الجانب ديال التوجيه، أكيد على مستوى مؤسستكم كتسطروا برامج أو أنشطة اللي عندها طابع توجيهي، كأنكم تستقطبوا التلاميذ ديال الجهة بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وأيضا في إطار انفتاحكم على المحيط، فين كتبان هاد الأدوار ديال المؤسسة ديال البيتس في توجيه طلبة والتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا؟
1: هو فيما يخص توجيه السلع هذه، أقسام تحضير شهادة التقني العالي بالدخلة كتشارك كل سنة بمعية المؤسسات المتواجدة بجهاز الدخلة والذهب في ملتقى الطالب اللي كيكون في القاعة المغطاة اللي كتنظمه الأكاديمية الجهوية لجهاز الدخلة والذهب. إضافة لذلك كنقوموا بزيارات الفائدة التلاميذ السنة الثانية بكالوريا للتعريف بالتكوينات، خصوصا التلاميذ بالنسبة لنا احنا كجيستيون بي ام، خصوصا التلاميذ ديال الاقتصاد اللي كاينين في الثانوية،
2: هما الفئة المستهدفة
1: اكزاكتومون، حيت حنا تابعين لهذاك لو ليسي، من بعد كيساليو التكوين ديالهم كيجيو عندنا هذوك الوليدات.
2: اذا ما كيشعروش بالتغيير ديال
1: كيبقى نفس الاحتضان ونفس لوكادغمون
2: في صالح وما
1: فعلا لحقاش الاقسام ما كتفوتش 30 شخص، اذا تيكون واحد لوكادغمون كيف ما كان في الليسي او لا اكثر مما كان في الليسي، نظرا لكاليتي ديال لي بروفيسور وديال الاداره. دونك كنعرفوا في هذه الحملات بالتكوينات ديالنا بالافاق ديالها، كنقوموا بنفس الشيء في جامعه بير القندوز طبيعه الحال بتاطير من الاكاديميه الجهويه ديال الدخلة.
2: جميل. طيب على مستواكم سي محمد،
3: بالنسبة للمعاد كيولي أهمية كبيرة لعملية التوجيه من خلال الانفتاح على الثانويات التأهيلية اللي في الجهة بالإقليمين، إقليم والذهب وإقليم أوسرد، وتنظيم لقاءات تعريفية لفائدات التلاميذ، كما أن المعاد كيستقبل تلاميذ في مختلف المؤسسات لزيارة المرافق والتعرف عن قرب على طبيعة التكوين داخل المؤسسة، إضافة إلى المشاركة في الأيام توجيه بالجهة. أيضا الهدف الأساسي هو مساعدة هذه التلاميذ على اختيار مسارهم التكويني المناسب واللي يكون كيتلازم مع القدرات ديالهم والميولات ديالهم.
2: نعم، وفي الحقيقة ما يزكي المجهود المبذول على مستوى المؤسستين ديال هاد الحلقة، وهو الإقبال اللي كتعرفوا هاد المؤسسات من طرف الحاصلين على البكالوريا بجهتنا. طيب نبغي ننتهز الفرصة ديال تواجدكم في هاد الحلقة مشكورة ومشكورا سي محمد. عادة يتبادر الأذهان الحديث أو التساؤل عن أشنه دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرة ودعم الأوراش التنموية الجهوية. بالنسبة نخدو في البداية مركز تحضير شهادة التقني العالي أستاذة أمال،
1: هو الجهاز ديال الداخلة غادي بواحد الدينامية تنموية متسارعة جدا في عدة قطاعات، من بينها الزراعة، الفلاحة، التوريزم اتسيتيرا. دونك احنا
2: كاين منظومة استثمارية مهمة
1: فعلا، احنا كنحاولوا ندخلوا في هذه الاستراتيجية. بالنسبة لمركز تحضير شهادة التقني العالي كنخدموا على تأهيل كفاءات في تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة قادرة على مواكبة النسيج الاقتصادي ديال هذه الجهة اللي هو مكون بنسبة كبيرة من المقاولات الصغرى والمتوسطة. إذا نحن كنكونوا شباب اللي غيقدروا يكونوا قادرين أنهم يخلقوا مقاولة في هذه المجالات اللي الجهة كتستثمر فيها وكتحاول تطلع بها.
2: وكيشجعوا استدامة

0: مال حتى المستثمرين سواء الاجانب ولا خارج الجهه فاش كيعرفوا بان كاين مثلا راس مال بشري مؤهل
1: فعلا
0: كيزيد يشجعهم اكثر.
1: فعلا كيشجع المستثمرين اللي خارج البلاد وكذلك اللي داخل البلاد.
0: صحيح
1: السي العهدي راه كنوصلوا لواحد الوقت اللي كيجيو عندنا المستثمرين كيبغيو الطلبه يخدموا معاهم وتلقاو كل شيء دخل لسوق الشغل.
0: ما شاء الله، ودي
1: يعني
0: بشرى طيبة أمل.
1: احنا غاديين في استراتيجيه ديال الجهه ديالنا ان
0: الحمد
1: شاء الله
0: لله.
1: نوصلوا. وفي نفس السياق بالنسبه للدراري ديال تطوير التطبيقات المعلوماتيه، هادشي كيكتسي اهميه متزايده نظرا للتحول الرقمي اللي كتعرفوا الجهة. دابا الجهة غادية في الرقمنة كيف ما غادية بلادنا في الرقمنة، وهاد الشباب اللي كنكونوهم كي يكونوا قادرين على تصميم وتطوير حلول رقمية كتستجيب لحاجيات المقاولات والحاجيات الجهة.
0: جميل. طيب سي محمد، وانت ادرى مني ان الفلاحة اليوم بجهتنا تعتبر من القطاعات الواعدة، نتحدث عن 5000 هكتار اللي هي ما شاء الله ثورة فلاحية هادئة رائعة، وجهتنا اليوم تمثل الفلاحة في واحد المستوى اللي هو بصراحة مشرف جدا، ونتحدث عن فلاحة عصرية، عن إذن هذه الجهة أيضا لها مستقبل واعد، وأكيد غادي تعرف استثمارات. إذن بالنسبة للمؤسسة اللي كتمثل فهي تبذل الجهد كبير من أجل أنها تنخرط في هذه الدينامية.
2: من طبيعة الحال سي أحمد، بالنسبة الاستراتيجية ديال وزارة الفلاحة لابد نشير إلى أنه كاين استراتيجيات الجيل الأخضر ل 2020-2030، وأيضا كاين المخطط الجهوي للفلاحة اللي فيه عدة ركائز أساسية. الركيزة الكبرى اللي موجودة حاليا في هذه الاستراتيجية الواعدة للجيل الأخضر التركيز بشكل كبير على العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى جانب المواكبة ديال هذه المشاريع الكبرى المرتبطة بتحلية مياه البحر. فهاد الدينامية ديالنا في هاد الاستراتيجية كاين واحد الفولي اللي كيحدد تكوين في المجال الفلاحي اللي المعهد ديالنا منخرط بشكل جدي، وفي تكوين الأطر التقنية اللي غتساهم في المواكبة ديال هاد المشاريع
0: وكتكون
2: الفلاحية
0: مؤهلة طبعا
2: من طبيعة الحال
0: من خلال هذا التكوين. نعم.
2: والمعهد ديالنا كيساهم بشكل مباشر في التنمية الجهوية من خلال التكوين التأطير والمواكبة ديال الحاجيات ديال القطاع الفلاحي في الجهة. كنشتغلوا بشكل مستمر على إعداد كفاءات قادرة على تحسين الإنتاج الفلاحي، كما قلتي دعم الفلاحة العصرية، المساهمة في تثمين الموارد الطبيعية بالجهة، أيضا كنواكبوا المشاريع الفلاحية الكبرى، كنساهموا في تأهيل يد العاملة المحلية لخدمات التنمية المستدامة. وفي هذا السياق هذا تكوين أطر وتقني متخصصين قادرين على المواكبة ديال المستجدات التكنولوجيا في المجال الفلاحي، حيث المجال الفلاحي رخصو واحد الجيل جديد من الكفاءات التقنية اللي تكلف بالمواكبة والمساهمة في إنجاح هذه الأوراش استراتيجية.
0: جميل بصراحة هذا الحديث معكم، وانت سميت كأمال يتجه نحو أفاق الأمل بصراحة. وهذه المجهودات التي تبذل، وهذا هو دور ديال الإذاعة اليوم، أننا نعرف بهذه المجهودات التي تبذل على مستوى هذه المؤسسات لنفخر بأنها اليوم متواجدة في جهتنا وتحديدا مدينة الداخلة. بصراحة ما سخيتش بالحديث معكم، الحديث شيق ولكن الوقت ضيق. إلى عاد فيه كلمة ختامية، هذه المرة كنا بدينا بكمال، غادي نعطي الكلمة للسي محمد. إلى عاد فيه كلمة ختامية، والله إلا بصراحة الحديث معكم كله فيه تفاؤل، فيه خدمة، فيه عمل، فيه إدماج الشباب ديال المنطقة، وهذا كيفرح.
2: في الحقيقة في الختام غادي

0: جديد، فيه تقنيات، فيه فرص كبيرة للتشغيل، سواء في التشغيل أو حتى في إحداث مشاريع خاصة. وفي الأخير كنقول لهم يركزوا مزيان في الدراسة ديالهم في البكالوريا، ويحضروا راسهم مزيان للمباريات ديال الولوج في المعهد، حيت هي أول خطوة باش يدخلوا لهذا المسار المهني الواعد.
1: صحيح، نعم. الله أمل حتى تبقى آمالنا دائما قويا. أختم بك هذا اللقاء إن شاء الله.
2: نفس الإطار، عندي نصيحة للشباب، هو تبع الشغف ديالك. الجهة كتستثمر في الشباب، كتعطي المؤهلات للشباب، ما عمرهم ما ردونا في أي حاجة كنا كنطلبوها لهم، كسوسوا الأكاديمية أو الوزارة أو لا. إذا أنت ما عليك غير تقرأ وتبع الشغف ديالك، وكن أكيد أنك غادي توصل. ولا احتاجيتي للمعلومة، هي كتعطاك في الراديو، وحنا كنمشيو عندك باش نعطيوها لك، وممكن لك حتى أنك تمشي للسنتر ديالنا ديال البتاس وتسول. كاين مدير بيداغوجي اللي يقدر يعطيك، كاينين دي كونسيي اللي متخصصين ويقدروا يعطوك، مستشارين اللي يقدروا يعطيوك المعلومة الصحيحة. وما تعطلش، ما تعطلش في التقياد في السيت، دخول ابارتير دو موا دو جوان، قبل لا تشد الباك ديالك حاول انك تسجل في لو سيت، وان شاء الله ما يكون غير خير.
1: اكيد ان شاء الله. اذا احسن حاجه نختموا بها باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام، اشكر ضيفي الكريمين سي محمد بن عبايل بصفته مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة، وبنفس الحرارة كنشكر أيضا الأستاذة أمال تائب اللي حضرت بصفتها أستاذة بأقسام التحضير لشهادة التقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وباسمكم كنشكرهم لأن حاولوا يقربوا لنا المعلومة بطريقة اللي يفهمها أي واحد، وهذا هو المطلوب من هذه البرامج ديال التوجيه وديال التوعية. فبصراحة أحاطوا بكل ما يتعلق كل واحد في مجال اختصاصه أو مؤسسته، فنحييهم ونشكرهم بصراحة على التواصل ديالهم البيداغوجي اللي الفاعل ومثمر. ونتمنوا لولادنا ومناتنا بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد إن شاء الله مسار اللي هو ناجح وسليم. دمتم سعداء وإلى اللقاء. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الأفاضل إلى هذه النشرة المفصلة مباشرة من الإذاعة الوطنية، وإليكم بداية العناوين. التعليم في صلب النقاش البرلماني. رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحل اليوم بمجلس النواب في جلسة شهرية للأسئلة الشفهية حول الاختيارات الحكومية لتعزيز دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد. رياضيا، أسود الأطلس ينهون مرحلة التحضير والاستعدادات للاستحقاقات الكروية المقبلة بعد تعادل ودي مع نظيره النرويجي في محطة جديدة لتقييم الجاهزية قبل المواعيد الكروية الكبرى. دوليا، تطورات متسارعة في الشرق الأوسط والتوتر يتجدد بين طهران وتل أبيب، والرئيس الأمريكي يعلن أن المفاوضات بين الجانبين جارية بشأن السلام ما لم تتم عرقلتها، وأن طهران وإسرائيل تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأوفياء، وأهلا بكم من جديد. من تحت قبة البرلمان، ملف التعليم في واجهة النقاش الوطني، حيث يحل اليوم رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمجلس النواب في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية. سيستعرض خلالها الاختيارات الحكومية الرامية إلى تعزيز دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد. ويأتي هذا الموعد البرلماني في سياق تربوي وطني خاص، تزامنا مع انتهاء التلميذات والتلاميذ من اجتياز امتحانات البكالوريا، وهي محطة مفصلية في مسارهم الدراسي، محطة مرت في أجواء تربوية وتنظيمية جيدة وإيجابية طبعتها الجدية والانضباط والتعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين من أطر تربوية وإدارية وأسر وفق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للحاضرين لاجتياز اختبارات هذه الدورة بلغ أزيد من 400,919 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 96.5% لدى المترشحات والمترشحين المدرسين، و 52.7% لدى المترشحات والمترشحين الأحرار. المزيد من التفاصيل عن أجواء امتحانات البكالوريا مع الصديق العالمي.
2: ثلاثة أيام من الاختبارات اجتازها آلاف التلاميذ على مستوى مختلف جهات المملكة في محطة تربوية مهمة ومصيرية مرت بحسب وزارة التربية الوطنية في أجواء تنظيمية وتربوية جيدة اتسمت بالانضباط والتعبئة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. عبد العاطي الأصفر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعا تفيلالت:
3: الحمد لله، مرت أجواء محطة الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026 بشكل جيد في أجواء جيدة وإيجابية. طبعا انخراط جميع الفاعلين التربويين والإداريين جدين ومسؤولية من أجل إنجاح الاستحقاق الوطني. هذه الاختبارات وطنيا اجتازها 426,637 مترشح ومترشح وتمدرس، وقد بلغ عدد مترشحين الأحرار 101,498، إذ تمت تعبئة ما يفوق 107,432 مكلف بمراقبة الإجراء أي بالحراسة، كما تم اعتماد 2007 ديال المراكز ديال الامتحانات. وكل هذه الأمور سبقتها واحد المجموعة واحد الحزمة من الإجراءات التربوية والتنظيمية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية من أجل تمكين التلميذات والتلاميذ المترشحين من اكتساب تعلمات الأساس والتحضير الجيد للامتحانات.
2: كما شهدت هذه الدورة من امتحانات البكالوريا انخراطا واسعا لمختلف الفاعلين التربويين والإداريين إلى جانب السلطات المحلية والمصالح الأمنية والصحية، بما أسهم في توفير الظروف الملائمة لاجتياز الامتحانات في أفضل الأجواء.
3: كان خراط جماعي صراحة من قبل جميع المتدخلين من أطر إدارية وتربوية، نساء ورجال التربية والتكوين، أطر الإدارة التربوية، هيئة التأطير والمراقبة والتقييم، كل أطر الدعم الاجتماعي وأطر الدعم التربوي، جميع الفاعلين انخرطوا بطبيعة الحال بتعاون مع كافة الشركاء من سلطات ولائية وإقليمية ومحلية وكافة الأجهزة الأمنية، مشكورة أيضا جمعية الآباء والأمهات والأولياء وكذلك كافة الشركاء، لأن الهم المشترك كان هو إنجاح هذه المحطة المتعلقة بالدورة العادية لامتحانات البكالوريا.
2: مع انتهاء مرحلة الاختبارات تتجه الأنظار إلى عمليات التصحيح والمداولات في أفق الإعلان عن نتائج الدورة العادية يوم 17 يونيو الجاري.
1: وبالفعل وبعد إسدال الستار على اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، الأنظار تتجه إلى مرحلة لا تقل أهمية في هذا الاستحقاق التربوي، تتمثل في عمليات التصحيح ورصد النقط. فبمختلف مراكز التصحيح عبر ربوع المملكة تنخرط الأطر التربوية في هذه العملية وفق ضوابط دقيقة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. والروبورتاج التالي لزميل محمد بلاوي من مركز تصحيح ثانوية بولاي عبد العزيز التأهيلية يرصد أهم التنظيمات اللوجستية في هذا الإطار.
0: بمركز ثانوية عمر بن عبد العزيز التأهيلية بوجدة انكب الأساتذة المصححون لتصحيح أوراق المترشحات والمترشحين وفق السلالم والمعايير المعتمدة وطنيا، مع الحرص على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الممتحنين. وتتم هذه العملية في إطار من الجدية والدقة بما يكفل منح كل مترشح ما يستحقه من نقطة ويعزز مصداقية هذا الاستحقاق التربوي الوطني. عبد العالي رزع رئيس مركز تصحيح الاختبارات ثانوية عمر بن عبد العزيز التأهيلية.
4: بطبيعة الحال في هذه الاستحقاقات الوطنية رحنا بدينا بعملية تصحيح اللي بدأت هذه تقريبا حوالي يومين. أواد المعنية هنا داخل هذه المؤسسة هي الفلسفة والتاريخ والجغرافية الإنجليزية أو ما يسمى باللغة الثانية، باعتبار أن أحيانا تلقى الألمانية والإسبانية إستر. بشكل عام الأجواء جيدة، هناك عدد كبير من الأوراق اللي خصها تصحح، كيتجاوز 5000-6000 ورقة مكتفلوا، يعني كما كنقولوا مجموعة دي المجهودات. عدد القاعات حوالي 12 قاعة موزعين عليها حوالي 120 أستاذ.
0: وقد وفرت المديرية الإقليمية مختلف الشروط التنظيمية واللوجستيكية لإنجاح عملية التصحيح من فضاءات وتجهيزات ووسائل عمل تساعد المصححين على أداء مهامهم في أفضل الظروف. كما يشكل انخراط الأطر التربوية والإدارية في هذه المرحلة جسدا لروح المسؤولية الجماعية الرامية إلى ضمان نزاهة الامتحانات وجودة مخرجاتها. رئيس المركز الإقليمي للامتحانات بمديرية وجدة أنكادة عبد الفتاح العزاوي.
5: اليوم نتواجد في محطة ثانية المتعلقة بتصحيح إنجازات المترشحين، تجرى على تراب المديرية على مستوى 5 مراكز إجراء. طبعا عدد المترشحين اللي اجتازوا الامتحانات بصفة عامة، الامتحان الجهوي عندنا 7373 متمدرس، والامتحان الوطني 6236 متمدرس، زائد فئة الأحرار عدد 1994 مترشح. هذا العدد ديال المترشحين يعني يعكس حجم عدد مراكز الإجراء وكذلك حجم مراكز التصحيح على مستوى جهة الشرق. بالنسبة لعدد الأساتذة الذين انخرطوا في هذه العملية ديال التصحيح أزيد من 845 أستاذ مصحح.
0: ومع تواصل أشغال التصحيح بمختلف المراكز التابعة لمديرية وجدة أنكاد، تتجه الأنظار إلى محطة الإعلان عن النتائج في انتظار أن تتوج جهود التلاميذ والأساتذة والأسر بتحقيق النجاح المنشود في إطار مدرسة عمومية قائمة على مبادئ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص. من وجدة لكم تحيات محمد بلاوي.
1: إلى الحدث الرياضي الذي يستأثر باهتمام الجماهير داخل المغرب وخارجه، حيث تتجه الأنظار نحو أسود الأطلس وهم يواصلون رسم ملامح المرحلة القادمة على طريق الاستحقاقات الكروية العالمية. فالمنتخب المغربي لكرة القدم عاد بتعادل من مواجهته أمام نظيره النرويجي في مباراة شكلت اختبارا جديدا للجاهزية الفنية والبدنية ووقفة هامة لتقييم الخيارات والتصورات قبل دخول غمار المنافسات الرسمية. قراءة في نتائج هذه المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره النرويجي مع حمزة السيكي.

0: بملعب ريد بول أرينا توحدت حناجر الحضور المغربي وصدحت بصوت واحد مرددة النشيد الوطني في مشهد أبهر حتى لاعبي الخصم وأعطى إشارات على أن السند الأول في قطر حاضر وبقوة في مونديال 2026. حرارة الجو والمدرجات انتقلت إلى أرضية الملعب، فمنذ البداية ضغط المنتخب الوطني بأسلوبه المعهود وحاول مباغتة الدفاع النرويجي، وهو ما تحقق في الدقيقة 9 بأقدام إبراهيم دياز بعد هجمة مندمة وتمريرة حاسمة من عبد الصمد الزلزولي.
1: إبراهيم دياز 1-0.
0: سيطرة أسود الأطلس استمرت لكن بدون تسجيل أهداف جديدة، سيطرة بعثت رسائل الاطمئنان عن انسجام العناصر الوطنية، لكن سرعان ما تبددت بعد سقوط كل من نصير المزراوي وعبد الصمد الزلزولي اللذان غادرا الملعب نهاية الشوط الأول وسط ترقب من الطاقم التقني وفي مقدمتهم الناخب الوطني محمد وهبي الذي عبر عن رضاه تجاه المستوى العام للعناصر الوطنية، كما عبر عن امتنانه بوجود الجمهور كسند أساسي في المغامرة المونديالية.
2: On sort avec une bonne impression, malgré tout, parce qu'on a, on a pas gagné, mais on a montré vraiment des très bonnes choses face à un très bon adversaire. On le savait, c'est à ça que ça sert de jouer contre des équipes comme ça. Et alhamdoulilah, on a fait un bon match. Après, il y a eu les changements. Vous savez, quand vous faites autant de changements, c'est difficile, même pour les joueurs. Donc, c'était important que nous, qu'on gère les temps de jeu de chacun. Voilà, après, il y a deux joueurs qui sont sortis sur blessure. On attend de voir ce que c'est. Je suis plus préoccupé par ça. Parce que dans le contenu, dans le match, dans ce qu'on a proposé, dans l'identité de jeu qu'on a voulu mettre en place, je suis très satisfait tout en ayant encore des choses à améliorer. Mais voilà, donc j'espère, Inch'Allah, que ça va aller avec les deux joueurs qui se sont blessés et qu'on puisse continuer, Inch'Allah, et commencer le premier match parce que je pense que les joueurs sont prêts.
0: الشطر الثاني من المواجهة شهد تغييرات جذرية في تشكيلة المنتخب الوطني ما أثر قليلا عن نسق المجموعة. في المقابل استغل ذلك المنتخب النرويجي مسجلا هدف التعادل عن طريق نجم الغانرز مارتن أوديغارد في الدقيقة 75.
1: Decent chance equalizing goal, Martin Odegaard.
0: بعدها حاول زملاء سفيان رحيمي تدارك النتيجة، لكن توفيق كان غائبا في مقابلة أمام خصم كان قويا كما جاء على لسان نجم العين الإماراتي.
3: مباراة في إطار استعدادات ديالنا أننا باش ندخلوا للمباريات الرسمية. الخصم ما كان سهل، كان قوي، خصوصا كما كتشوف في النزالات الهوائية. داكشي الحمد لله، كنشكر الدراري على الفور ديالهم، قدموا مقابلة مزيانة. كما كيعرف الجميع مقابلات اللي في هذا الجو هذا وفي هذه الظروف هذا غدوز شوية صعيبة، ماشي علينا غير حنا، على جميع المنتخبات.
0: باقي أطوار اللقاء لم تحمل أي جديد يذكر، لتنتهي آخر المحطات الودية بالتعادل قبيل خوض أولى مواجهة دور المجموعات السبت المقبل أمام المنتخب البرازيلي انطلاقا من الساعة 11 بالتوقيت المحلي.
4: هذا ويأتي هذا اللقاء في ختام سلسلة من التحضيرات التي خاضها المنتخب الوطني استعدادا للاستحقاقات الكروية القادمة، حيث يسعى الطاقم التقني إلى وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة تراهن الجماهير المغربية على مواصلة تألقها وتشريف كرة القدم الوطنية على الساحة الدولية. عودة إليك زميلي حمزة السيكي.
0: صافرة نهاية مباراة النرويج كانت بداية لموجة جديدة من التساؤلات والأطروحات حول جاهزية المنتخب الوطني لظهوره السادس بنهائية كأس العالم. آخر المحطات الودية كانت بمستوى أعلى بالنظر لقيمة المنافس هذه المرة، ما جعل المباراة محكا حقيقيا لجاهزية المجموعة قبيل أولى الاختبارات. الشوط الأول قدم فيه المنتخب الوطني مردودا جيدا فخرج منتصرا أداء ونتيجة. الضغط في مناطق الخصم واستخلاص الكرة بسرعة أهم ما ميز أسلوب لعب وهبي، مع تسجيل نقاط وجب مراجعتها كالإنهاء لدى بعض اللاعبين، لتبقى النقطة السلبية الأبرز هي إصابة ثنائي نصير المزراوي وعبد الصمد الزلزولي التي تركت وهبي والطاقم التقني قلقا في انتظار خبر رسمي مطمئن عن حالة اللاعبين. محمد وهبي متحدثا عن أبرز نقاط المباراة.
2: J'ai déjà dit mais je le redis, c'est vrai qu'il faut le redire qu'on a prouvé par le passé, les années précédentes, toutes les catégories, même les A, que le Maroc dans les grands événements, il peut être présent et on s'est préparé pour. Je sens le groupe capable aussi de faire des grandes choses, inchallah. Et nous tout ce qu'on veut c'est les rendre fiers. Et aujourd'hui je leur dis merci à ceux qui étaient là dans le stade parce que c'était encore une super belle ambiance. Alhamdulillah, on peut être fier d'être marocain. Voilà, quand on voit les supporters à l'hôtel, quand on voit les supporters dans le stade, on est très fiers, donc on est prêt pour leur rendre le tout.
0: المستوى التقني في الشوط الثاني تراجع قليلا خصوصا بعد إجراء 9 تغييرات، الشيء الذي خلف نوعا من القلق لدى المتتبعين حول أهلية وجودة بعض اللاعبين مقارنة بالتشكيلة الأساسية المتوقعة خلال المونديال، وتأكيد للإعلامي محمد زيد.
5: بالنسبة لمباراة النرويج أكيد أن النتيجة لم تكن مهمة بقدر ما كان المهم هو الأداء وكذلك الانطباعات التي ستلي المباراة، خاصة مع يعني الإصابات التي تعرض لها كل من الزلزولي ومزراوي، الحديث عن بدلاء جدد يعني بحكم أن القانون الفيفا يتحدث عن بدلاء في القائمة قبل 24 ساعة من المباراة الأولى في حالة ما إذا كانت الإصابة يعني طبية مثبتة. بالنسبة لي حتى البدلاء أثناء المباراة ربما هل سنعتمد على كل أولئك البدلاء أم هل الوهبي المدرب يريد أن يجرب فقط صياغة أخرى؟ يعني كان هناك شطرين للمباراة، الشطر الأول في الشوط الأول كانت مثالية ربما باللاعبين الرسميين، والشوط الثاني كان أقل نسقا، أقل فعالية وأكثر أخطاء.
0: بين إيجابية أسلوب محمد وهبي والمستوى المقلق لدى بعض اللاعبين في الوديات، يبقى الفيصل في صحة قرارات الناخب الوطني هي مباريات دور المجموعات وما سيليها من تحديات مونديال يعد بنديات كبيرة بين المتنافسين.
4: في وقت تتزايد فيه تحديات الماء والطاقة، يواصل المغرب البحث عن حلول مبتكرة تجمع بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان متطلبات التنمية المستدامة. وفي هذا السياق كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج واعدة تفيد بأن استغلال جزء يسير من المساحات المائية للسدود عبر تركيب ألواح شمسية عائمة يمكن أن يحقق مكسبا مزدوجا يتمثل في إنتاج الكهرباء النظيفة والحد من ضياع ملايين الأمطار المكعبة من المياه بسبب التبخر. فهل تتحول السدود المغربية مستقبلا إلى محطات لإنتاج الطاقة المتجددة إلى جانب دورها الحيوي في تأمين الموارد المائية؟ وما الآفاق التي تفتحها هذه التقنية الجديدة أمام المغرب في مساره نحو تعزيز الأمنين المائي والطاقي؟ عناصر الإجابة مع أيوب الإدريسي ضمن التقرير التالي.
6: 900 مليون متر مكعب من المياه هي الكمية التي تفقدها سدود المملكة سنويا بفعل التبخر وفق نتائج هذه الدراسة الحديثة التي شملت أزيد من 400 كيلومتر مربع من المسطحات المائية بالسدود المغربية. الدراسة التي أنجزتها منصة الماديالنا التابعة لوزارة التجهيز والماء توصلت إلى أن تغطية 1% فقط من مساحة هذه السدود بالألواح الشمسية العائمة من شأنه أن يساهم في الحد من فقدان المياه بسبب ارتفاع درجة الحرارة مع تعزيز الإنتاج الوطني من الكهرباء النظيفة في الآن ذاته. وعن آفاق هذا الحل المبتكر وإمكانات تنزيله على أرض الواقع يتحدث الخبير في البيئة والمناخ مصطفى العيسات.
7: هذه الألواح الشمسية العائمة كتساهم في خفض معدل تبخر المياه ديال السدود على مستوى ارتفاع درجة الحرارة من شهر ماي إلى شهر غشت. النقطة الثانية هو إنتاج الطاقة الكهربائية، وهذا شيء مهم في إطار الانتقال الطاقي، والمغرب يروم إلى وصول 52% من إنتاج الطاقات المتجددة.
6: ولا يخلو تنزيل هذه الفكرة المبتكرة من تحديات مالية وتكنولوجية.

0: التكنولوجية تتطلب تعبئة متزايدة لمؤسسات البحث العلمي الوطنية. عودة إلى الخبير في البيئة والمناخ مصطفى العيسات.
1: التكلفة المائية طبيعة، هل التكنولوجيا ما دام ما كتصنعش محليا راها مكلفة، إذن علينا اليوم أن ندفع بجامعاتنا إلى الابتكار وإلى البحث العلمي من أجل امتلاك التقنيات المحلية الأقل كلفة.
0: ويأتي هذا التوجه العلمي النظري انسجاما مع تجارب ريادية واقعية تشمل محطة سيدي سليمان للطاقة الشمسية العائمة ومشروع سد وادي الرمل الذي يرتقب أن يسهم في تلبية جزء من الاحتياجات الطاقية لميناء طنجة المتوسط. كما تعزز هذه الدراسة المبادرات التي أطلقها المغرب في إطار مساره الرامي إلى بلوغ حصة الطاقات المتجددة 52% من المزيج الطاقي الوطني بحلول سنة 2030.
2: إلى الأنباء الدولية، وفي مستجدات الحرب في الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، محذرا من أن المفاوضات في الشرق الأوسط قد يعرقلها الجهل أو الحماقة على حد تعبيره، وذلك عقب تبادل ضربات بين الطرفين للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار. وكتب الرئيس الأمريكي في منشور له على شبكته اجتماعية تروث سوشيال إن طرفي النزاع إسرائيل وإيران يسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأضاف أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية ما لم تتم عرقلتها، مشددا على أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية سيبقى نافذا ومطبقا بشكل كامل إلى حين التوصل إلى صفقة نهائية. وتجددت منذ ليلة الماضية المواجهة بين إسرائيل وإيران للمرة الأولى منذ إعلان هدنة هشة قبل شهرين في تصعيد قد يقوض الجهود الدبلوماسية لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، حيث أطلقت إيران نحو 30 صاروخا على إسرائيل منذ مساء أمس وفق ما أكد مسؤول عسكري إسرائيلي بعد تجدد المواجهة بين الجانبين للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار، وذلك ردا على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية لبيروت. مسار الأحداث والتطورات في الشرق الأوسط يستعرضها أنس البشارة ضمن التقرير التالي.
0: 900 مليون متر مكعب من المياه هي الكمية التي تفقدها سدود المملكة سنويا بفعل التبخر، وفق نتائج هذه الدراسة الحديثة التي شملت أزيد من 400 كيلومتر مربع من المساحات المائية بالسدود المغربية. الدراسة التي أنجزتها منصة الماديالنا التابعة لوزارة التجهيز والماء توصلت إلى أن تغطية 1% فقط من مساحة هذه السدود بالألواح الشمسية العائمة من شأنه أن يساهم في الحد من فقدان المياه بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مع تعزيز الإنتاج الوطني من الكهرباء النظيفة في الآن ذاته. وعن آفاق هذا الحل المبتكر وإمكانات تنزيله على أرض الواقع يتحدث الخبير في البيئة والمناخ مصطفى العيسات.
1: هذه الألواح الشمسية العائمة كتساهم في خفض معدل تبخر المياه ديال السدود على مستوى ارتفاع درجة الحرارة من شهر ماي إلى شهر غشت. النقطة الثانية هو إنتاج الطاقة الكهربائية، وهذا شيء مهم في إطار الانتقال الطاقي، والمغرب يروم إلى وصول 52% من إنتاج الطاقات المتجددة.
0: ولا يخلو تنزيل هذه الفكرة المبتكرة من تحديات مالية وتكنولوجية تتطلب تعبئة متزايدة لمؤسسات البحث العلمي الوطنية. عودة إلى الخبير في البيئة والمناخ مصطفى العيسات.
1: التكلفة المائية طبيعة، هل التكنولوجيا ما دام ما كتصنعش محليا راها مكلفة، إذن علينا اليوم أن ندفع بجامعاتنا إلى الابتكار وإلى البحث العلمي من أجل امتلاك التقنيات المحلية الأقل كلفة.
0: ويأتي هذا التوجه العلمي النظري انسجاما مع تجارب ريادية واقعية تشمل محطة سيدي سليمان للطاقة الشمسية العائمة ومشروع سد وادي الرمل الذي يرتقب أن يسهم في تلبية جزء من الاحتياجات الطاقية لميناء طنجة المتوسط. كما تعزز هذه الدراسة المبادرات التي أطلقها المغرب في إطار مساره الرامي إلى بلوغ حصة الطاقات المتجددة 52% من المزيج الطاقي الوطني بحلول سنة 2030.
2: كان هذا مستمعينا تقرير للزميل أيوب الإدريسي عن دراسة علمية حديثة تفيد بأن استغلال جزء يسير من المساحة المائية للسدود عبر

0: بألواح شمسية عائمة يمكن أن يحقق مكسبا مزدوجا يتمثل في إنتاج الكهرباء النظيفة والحد من ضياع ملايين الأمتار المكعبة من المياه بسبب التبخر. وموضوع المستجدات في الحرب في الشرق الأوسط سنعود له في نشراتنا القادمة. هكذا مستمعينا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، أذكر اللحظة حضراتكم بأبرز ما جاء فيها. التعليم في صلب النقاش البرلماني، رئيس الحكومة عزيز أخنوش يحل اليوم بمجلس النواب في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية حول الاختيارات الحكومية لتعزيز دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد. رياضيا، أسود الأطلس ينهون مرحلة التحضير والاستعدادات للاستحقاقات الكروية القادمة بعد تعادل ودي مع النرويج في محطة جديدة لتقييم الجاهزية قبل المواعيد الكروية الكبرى. فقرة حوار الزوال والتي أعدها الزميل صديق العالمي لهذه النشرة تسلط الضوء على مرحلة عملية تصحيح اختبارات البكالوريا بمختلف مراكز التصحيح بالمملكة باعتبارها محطة أساسية في هذا الاستحقاق التربوي الوطني. وحاور في هذه الفقرة السيد عبد العاطل الأصفر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعا تافيلالت. ممتنة لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة ودمتم سالمين.
1: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
3: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
4: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
5: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
6: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
7: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
9: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
10: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
11: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
7: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تغطيات قرب تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، وقت الحضور. نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
1: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
2: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
3: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
4: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
5: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.

0: www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: قسم التمثيل يقدم.
3: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
4: نعمل زوج.
3: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
4: رحلة؟
2: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.

0: تسجيل أحمد الجوهري، إخراج عبد الله العمراني. الحلقة 14.
1: يا أخويا عدو، يا سيد الحاج علي، أنا مزاوق في الله وفيكم إلى ما سمحوا لي، إن بعض الظن إثم.
2: الله يسامح سيدي، غير بعد من نعطينا تسع الله.
1: وانت السي عدو؟
2: وحتى السي عدو الله يسامح، أنا قلتها لك غير تفرق معنا.
1: أيوة، وابغيتكم تخليوني على خاطري وتمشيوا تغداو عندي.
2: أبدا يا سيدي، أبدا، غير بعد منا.
1: والله معكم ما أنا مفارق غير إلى ما مشيتي وتغداو عندي.
2: شوف الحنفي، والله ما تمشي في حالك حتى ندعيك للمخزن.
1: علاش أودي علاش؟
2: دخلت عليك بالله واش هذاك وجهك ولا قفاتك؟ باص يا سيدي، مازال عندك الوجه باش تستدعينا. المرة الأولى من عندك مشينا للحبس 15 اليوم، المرة الثانية من عندك قصدي للمشرقة.
1: أودي أنا حشمان منكم، والله ما عرفت فين نعمل وجهي.
2: ديروا في جلابتك وبعد علينا، خرج من طريقنا يا هذا الراجل.
1: غادي يبقى في قلبكم الحقد عليا.
2: أسيدي ما بقى في قلبنا حقد، غير بعد منك.
3: الله يسامح أسيدي، واخا انت هو السبب في كل شيء، كل ما جرى لنا الله يسامح.
1: عباد الله، اعطوني غير المناسبه باش نعتذر لكم.
3: انت دابا اعتذرتي ورحنا قبلنا عذرك.
2: ايوا سيدي، ها ورحنا فرحانين.
1: ايوا والله، واذا فرحانين لابد تمشيوا عندي للدار.
2: اسمع هذاك الحنفي المقدم، الى ما تزيد شي خلفه رانا نعمل معك هنا شي فضيحه حتى يجيو البوليس يجمعونا. ايوا هشهد الله عليك.
1: وحق محبتكم انا مفروق معكم غير الى ما زدتيو معايا المحلي باش نكرمكم.
2: يا قول لي بالمسرح ما باغيش يتفرق معانا غير الى ما رقدتينا في الحبس وصافي.
3: حاج علي، ساعات شويه الراجل حلف دابا.
2: قال لي عقلي يا عدو، انت مازال شاوتك تعاود ترجع للحبس.
3: عاودي راه حلف،
2: سير عند وحدك.
1: اسيد الحاج علي، رانا معذور.
2: كيفاش غادي تكون معذور وانت مخلينا واحد ناعس وواحد مكتف ومشيتي جبتي لنا الشرطه وتهمتينا بالسرقه؟
1: ودي هذه راها غلطه وقعت لي وبغيت نكفر على هاد السيئه.
2: شوف، الا ما تبعتش مني راك غادي تكفرني ونخدم معاك يديا.
1: لا يا ودي، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بنادم هو الشيطان، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي الا مشيتي في حالك. وطفي عليا هذا الغضب وبعد منا ولا راني نجذب. عدو

0: أرضو بالكم أسيادي لا تنزلوا حتى توقف الماشينة تماما.
1: عناك الله ما تخافش ما تخافش.
2: كان عارفوا القائدة أنا رفعت لي صافت في الماشينة سيدي حرازم.
0: يا سيدي ترخ السلام الله ينكم.
2: الله يسلمك وسامحنا في شقك أسي الحنفي.
0: الشقة ديالكم ماشي الشقة ديالنا حنا.
1: أنا واسي حنفي راك تعذبتي معانا.
0: إنما اللي كنطلب منكم هو تسمحوا لي في ذاك الثمرة اللي تسببتكم فيها.
2: هاي اللي حتى أنت أسي الحنفي هذا خير مكتاب الله كيتصرف.
1: السي حنفي
0: نزل
1: نزل راه بدا كيتحرك.
0: العنوان دابا راه عندكم. الى هداكم الله غير تفكرونا وكتبونا
2: واخا غير تهنا
1: وحتى ترى العنوان عندك.

0: دابا قلتي غادي نوقفوا في سلا.
1: اييه
0: وعلاش ما نمشيوش بحالنا قاصدين؟
1: ايوا ما عندناش هاد السربه، نعاودو نشوفو عاوتاني السلوانيه ونزورو مولاي عبد الله بن حسون
0: وسيدي بن عاشر
1: ونشوفو السلوانيه والرباط العاصمه ونرتاحو يومين او ثلاثه ونعاود نشدو الطريق، ما نعملوش بحال ميت العصر ما الدخبر ما جاب اخر.
0: متفق معاك بالحقايا. هايا
1: عاش كاين
0: في مدينه سلا؟ ما كاين غير لوطيل.
1: لا لا لا لا لا غادي نمشي عند واحد الحبيبه ما فضلتو قدامك.
0: عاود شي مقدم ديال شي سيد؟
1: مقدم حتى هو بالحق، هذا ماشي ديال السيد.
0: مقدم ديالاش؟
1: مقدم ديال عيساوة وصاحب الكلام والمنظوم والذكر، واحد الرجل ما عندي ما نقول لك.
0: ياش غادي نقول لك؟ الله يكتب في طريقنا السلامة وهذا مكان.
1: ايوا غادي يجعل الله داك الشيء كل اللي دوزنا حد الباس. هاهي واحد القضية عجيبة.
0: معايا
1: شفتك ملي خرجنا من فاس ما بقيتي نضمتي والو.
0: يا راه كيتجمع ما عرفاش تفيض الشجيه، راه ما عندك من القلومه والوراق.
2: القهوه بالحليب قريشلات قريشلات قريشلات سفن جرومي اتاي من عنا سخون. قهوه بالحليب قريشلات قريشلات.
0: هيا فكرتيني سي الحنفي مسكين عطا ما حتى القريشلات والزبده والزيتون. الزيتون المكناسي الرفيع ما قصرش هاي معانا مسكين فدا ما ضاع.
1: ديك الجات عم ماشي بويضه
0: حشام مسكين اللي ما لقاش حنا ومش الشفار.
3: البيض مسلاق
2: البيض مسلاق البيض مسلاق.
1: تعمل شي بويضه
0: عندنا السي الحنفي عطانا كل شيء ما نسى حتى حاجه، درنا العوين على القايده دار ولد الناس مسكين.
2: ها قريشلات ها قريشلات
1: ايوا تبرد شويه هذا شي قرع هذا المناضه
0: المناضه على الصباح. يا لطيف يا لطيف
1: وكاين دابا اللي شوف دابا فهاد الناس اللي هما دابا في القطار كاين اللي شاد الطريق من وجهه
2: المشروبات كل الانواع. ها قريشلات
4: ها يا صحابي النغمه عاونوني عاونوني يا صحابي النغمه هذا مفتاح.
5: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
6: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: يا الإخوان سمعوا المداح وعاونوني بموسى، أرى عاوني تحتها.

0: سيادي اسمعوا لي،
1: يا سيادي اسمعوا
0: لي، خليني نحكي لكم قصية. جرات بصح وقعت لي مع مراتي وقت الخطبة. هذاك مول المناضة إلا سكتي لنا وبغينا لك الربح. مراتي فنة وزوينة، وحسين بنت في المدينة، موالفة غير الفارينة، الشعير ما عندها رغبة.

0: عيب هالول تمتاما
1: عيب هالول تمتاما
0: تاني قصيرة في القامة
1: تاني قصيرة في القامة
0: تالت فيها الحكامة ما تنفع معاها رغبة
1: تالت فيها الحكامة

بلي راسها قصح بغيت انا نرجع نصح ما نخليها شي تتناطح ردها للطريق بالزربه.

مع طيبة كنقول لها في ساعة الوجيبة رزقة صحية الحبيبة بحال وبحال الخربة كنت معاها المعركة ما رجعوا شراكة عاود صدقوا بشي فلاكة بدات كتكرد بالندبة جد ما قضى معاها والو حالها في الجاش هو حالو جد ما قضى معاها والو حالها في الجاج هو حالو غير اللي بغى يشطر بالو ولا فيها يشد الحربة.

0: باختصار
1: البات
0: لي تلفت لي العبار بدلت اسمي بالمطيار واللي قلت كل كذبة ومع المدة بديت نتمتم وحنيت راسي بلا ما ندم وخليتها هي تحكم وانا كنفد بالزربة يا اخوتي راه مازال عندي ما نقول والراس راه مازال عامر والطريق باقيه طويله ولكن بغيت واحد المؤمن ولا مؤمنه كل واحد فيهم يعاوني باش مسخ الله اقليل او كثير على من على اللي كيبيتها في شان ويصبحها في شان على عظيم الشان سيدي ربي سبحانه

0: يا الحباب، انا مزوج فيكم اللي خلقنا وقهرنا بالموت على الحي الذي لا يموت. هذاك المؤمن بغيت ربي لا يخيبك لا في الدنيا ولا في الاخره. اسيادي عاونوني في المركوب، راه مول الماشينه تابعني من الصباح وما لقيت ليه دربه، رانا مازال ما خلصتش الورقه. اشكون يقول انا؟
1: بسم الله بسم الله.
0: جاك الخير، الله يكتب لك السعاده ومتاع الشهاده.
1: هكاك الشيف هكا.
0: جاك الخير، عادي 4 دريال بغيت لك فيها 4 ديال الحجات على رجليك. قول يا عمي.
1: هكا سيدي
0: هكا. سيدي الله يعطيك الخير ويعطيك فين تعملوا.
2: هاك المسكين.
0: اري لا لا، هادي 20 درهم. سير الله يحضرك البركه ديال 10. قولي امين.
3: امين
4: امين.
0: اللي ما عاودها دعيت الله.
3: امين
2: امين
3: امين.
0: هذا ريال الله يخلف حتى هو صدقه. مالين ريال، ما ترفدوا لي دبينه غير راه ما عندكم. انا قبار ضيف الله.
1: هاك المسكين هاك.
0: جاك الخير وهادي 10. الله يخلف يا ربي، يعطي الخير لأهل الخير. قولوا كاع امين
3: امين امين.
5: علي انا غادي نعطيه 20 ريال.
6: يسال شي بركه بالحق. 20 ريال بزاف.
5: لا غادي نعطيه 20 ريال ونطلب منه يكتب لي هاد القصيده.
6: ولاش
5: عجبتني؟ انت كيف جاتك؟
6: لا ما بياش.
0: هذا المؤمن عطانا فرانك واحد، الحمد لله مازالين القدام في الدنيا. يالله سيادي مازال تكبروا معايا. الجواد راه مازال عندي ما نحكي لكم، وراه مازال خصني 10 أو 20، وإلا عاود سعيد عرفوني ما عندي كلمة. يا ربي يعطيه حتى ترضيه ولا تغلب زمان عليه.
7: يا الله فرحنا خلاص شوية.
0: ياش غادي نقول لكم، مازال خاصاني 10 أخرى.
7: يا انت راجل ما عندك كلمة.
0: انت كيظهر لي ما عندك فلوس.
5: اش نقول لك هذاك السيد المدعي؟
0: نعم سيدي اش كاين؟
5: غادي نعطيك 20 ريال على قد حالي بالحق، غادي نتفق معك.
0: يا الاخوان احنا على ابواب مدينه سلوان.

0: اسمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوه

0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره.
1: طيب 05 37 71 88 88.
0: ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عم راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب. وريقتي هما شديتها وبلا رشوة وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: بحس كونتي لان زحدو زينين ملزين سكت حس كونتي لان حسدو زينين ملزين
1: حس كونتي لان حسدو
0: وحده هو زين الزين.

0: جات برا وحكات وغنات.
1: لا ولا لا جات برا وحكات وغنات.
0: غنات معاك مرة ما تقبل تاتي.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
3: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
4: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
5: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
6: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
7: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
9: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
10: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم جميعا. أكيد صعب جدا أن نتذكر أول نغمة في درب حياتنا. صحيح، في المهدي يسمع الطفل صوت أمه لحنا وضحكات أبيه إيقاعا، فالموسيقى أول لغة نفهمها حتى قبل أن ننطق الكلمات. هذا المدخل للاستهلال في ضمن حلقة اليوم من برنامجكم من وحي الموسيقى يجرنا للحديث عن أثر الموسيقى في السنوات الأولى من عمرنا.

الأكيد أخي المستمع أختي المستمعة أن الموسيقى تساعد على تطوير السمع وخلق التوازن وتشجع على النطق، كما أنها تنمي الذكاء العاطفي والإبداع، ولا ننسى أنها تسهم في بناء الذاكرة وتعزيز التركيز وترسيخ روح الانضباط وتربية وترقية الذائقة.

إن الجيل الماضي أواخر القرن العشرين استمتع واستمع لأغاني الطفولة التقليدية من تهويدات ترافقنا أحيانا أو ترافقها هدهدات الأمهات في أحضانهن لجلب النوم الهادئ لأطفالهن مع ضوء جد خافت وهدوء يبعث على النوم والراحة، ونتذكر معها أغاني اللعب والمرح تتناقلها الألسنة. أغاني الأطفال الشعبية التقليدية تنقل الحكمة الشعبية والتفاعل الجماعي، والموسيقى أيضا لها وظيفة تعليمية وتربوية باعتبارها حاملة للمعارف والقيم، كما نجد في فصول الدراسات بالمؤسسات التعليمية فهي تستخدم في رياض الأطفال لتعليم الحروف والأرقام والأخلاق، فنجد أغاني تربوية تغرس القيم السامية الفاضلة الرفيعة كالرفق بالوالدين والتعاون والنظافة واحترام الآخر.

إن الموسيقى توفر لسامعها الأمان النفسي، حيث تشعر الطفل بالحب والاحتواء وتساعده على تجاوز الخوف والقلق والتوتر. ومن المبادرات والأمثلة الملهمة مستمعين إحداث مدارس أو معاهد الموسيقى للأطفال في الأحياء الفقيرة، وإدماج ذوي الهمم في الورش الموسيقية. ولا ننسى هنا الإشارة لبرامج تلفزية غنائية تركت بصمة وأثرا طيبا في نفوس الأطفال. وما دمنا نتحدث عن الأطفال، علينا كوالدين ومربين الانتباه لتحذير تربوي يتمثل في ضرورة انتقاء المحتوى الموسيقي المناسب لعمر الطفل والتركيز على البعد الأخلاقي، مستحضرين المنظومة القيمية التي تغذي الطباع وتنمي فيها حس الإبداع. طبعا هذه الموسيقى تكون رائعة حينما تكون ذات مستوى فيه من الرقي الكثير ومن تهذيب الذوق الأكثر.

وعلينا ونحن نتحدث عن الموسيقى والطفولة أن نستحضر أن الطفل الذي يكبر على لحن نقي يكبر أيضا بقلب نقي، فالموسيقى لا تلهي الأطفال فقط بل تهذبهم وتفتح نوافذ أرواحهم نحو الجمال في الإيقاع والموسيقى. وختاما علينا أن نتجنب الأغاني الصاخبة أو ذات الرسائل السلبية والتي يكون مضمونها لا أخلاقيا.

علينا أن ننتقي لأطفالنا ما يربي ذائقتهم السمعية حتى تكون راقية نقية. شكرا على جميل حسن إصغائكم، والسلام عليكم.

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: رجعت بسما مشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وقمنا في القصة تما والسما ارتاحت من الغياب
1: السما ارتاحت من الغياب
0: وقمنا رجعت بسما

0: قصتنا وسمرتاح من الغياب
1: سمرتاح من الغياب
0: أو تبع رجعت بسنا ومشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: وبقات قصتنا وسمرتاح من الغياب
1: سمرتاح من الغياب
0: أو تبع رجعت بسنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

جميلة حلاوة الدنيا مالها متين افرح واضحك يا جميلة حلاوة الدنيا مالها متين افرح واضحك يا جميلة حلاوة الدنيا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في لوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومن فهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات

ثعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام من الرحمن موصول بالرحمة، حياكم الله وبياكم، وبالرحب نستضيف أسماعكم الطيبة. أملنا فيكم بعد الله كبير أن تنسجم حلقات هذه السلسلة الإذاعية وأفق انتظاركم، تقديرا لذوقكم الرفيع ولما تتفضلون به من وقتكم الثمين. موضوع هذه الحلقة بمشيئة الرحمن الموسيقى والغناء، لغة الأرواح وصدى الوجدان. مما لا يرتقي إلى مدارجه قيد أنملة من الشك أنه حين يعجز اللسان عن التعبير تتكلم الموسيقى، وحين تضيق بنا الكلمات ينفتح باب الغناء. نعم مستمعاتنا مستمعين الأماجد، منذ أن سمع الإنسان خفق قلبه وهو يبحث عن صوت يشبهه، صوت يواسيه ويترجم أفكاره ويهدهد روحه في ليالي التعب، ولذلك ومن أجل ذلك لا تعد الموسيقى مجرد نغمات، والغناء ليس مجرد أصوات، بل هما امتداد لما نخفيه في أعماقنا ومرآة لما لا يقال في حضرة الموسيقى. الموسيقى تمنح الروح أجنحة وتحلق بالعقل وتبعث على الخيال وتضفي الحياة على كل شيء، كما قال عنها الفيلسوف أفلاطون. وقال عنها الفيلسوف أرسطو: الموسيقى تطهر النفس وتغذي الروح، وهي تعبير عن العاطفة الإنسانية في أرقى صورها. وقال عنها الظاهر الموسيقي زرياب: الموسيقى مرآة النفس، ما صفت النفس صفتي الألحان.

الموسيقى كالعطر تفوح دون أن ترى وتؤثر دون أن تمس، هذا ما قاله عنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ولكم هو جميل قول عباس محمود العقاد حين عبر عن البعد الكوني للغة الموسيقى التي تنفذ لأغوار أي إنسان بلا استئذان ولا جواز سفر، لأن الموسيقى جسر تعبر منه الأرواح لنتواصل بينها، حين قال: حديث الروح إلى الروح لا يحتاج إلى ترجمان. وقال عنها شاعر المرأة والقضية نزار قباني: وطن من لا وطن له، ولغة من لا يتقن الكلام. حقا وصدقا أحبتي المستمعين الكرام الأعزاء، لكم هو مخطئ وواهم من يعتقد أن الموسيقى مجرد ترف وأن الغناء محض له، بل هما من أعمق تجليات الإنسان في صفاء الوجدان ومن أنقى تجارب الشعور.

حور هما سلام مؤقت من ضجيج العالم وعناق صامت بين الروح والصوت. فكلما ضاقت بنا الحياة سكننا لحنا ورددنا أغنية، لأن في الموسيقى حياة وفي الغناء شفاء.

0: ختاما نقول لكم مستمعاتنا مستمعينا، دمتم على الموسيقى مطمئنين وسعداء. من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: Let's go.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، هم اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT لايف الفراجة النت.
3: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
4: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: دايج، واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما؟
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
4: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
8: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
7: لولاك يا أمي،
9: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
7: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
9: ساعد في الإخراج حميد زيان،
7: إخراج محمد أحمد البصري.
10: الحلقة 16.
11: هذا كل اللي درهم باش ناكله.
12: على فين داركم أوليدي؟
11: أنا يتيم وماما ميتة وبابا عنده مرة أخرى وجرت علينا كل من دار.
12: الله الله الله على وليدي، أجي نقول لك تمشي معايا لداري، أنا راه غير بوحدي، تجلس تونسني ونتهلا فيك.
11: زعما نجلس معاك ديما؟
12: لا، جلس معايا غير في العشية وفي الليل رجع لداركم.
11: زعما تسخر ليك؟
12: إيه تسخر ليا وتنوسني وأنا نعطيك الفلوس بزاف.
11: أنا ما نقدرش نقولها لصاحبي إلا بغا.
12: فين هو هذا صاحبك؟
11: راهو فين واقف؟ راهو نعيط ليه.
12: إيه هذاك بعدا كبر منك، أعطيه بتسع.
11: سعيد، أسعيد، سعيد، أجي.
13: أش داكشي يا سمير؟
11: أجي ما تخافش، هاد المرأة بغات اللي يمشي يجلس معاها باش يتسخر ليها ويونسها.
12: إيه وليدي، أنا بغيت واحد فيكم يمشي يجلس معايا للدار يتسخر ليا وينوسني.
13: شنو نجلس معاك ديما؟
12: لا، جلس معايا غير في العشية وأنا ندور معاكم مزيان.
13: وعندك ولادك؟
12: لا، ما عندي لا ولد لا راجل، عايشة غير بوحدي في الدار. أش قلتي تمشي تجلس معايا شوية؟
13: واخا نمشي. بسلامة سامير.
11: بسلامة.
14: ياك قلتها لي، ها هو المنحوس ديالك مشى بخمس سنين ديال الحبس.
13: مسكين ما يستاهلاش، بالحق انا لازم نبقى نتسنى حتى يخرج من الحبس.
14: اش كتقولي؟ واش باغية تسناي هاد المدة كلها؟ واش انت باغية تضيعي خمس سنين من عمرك على واحد ما معاه ثقة؟
13: انا كنحبه وعطيته الكلمة ولازم نوفى بها.
14: نهاك الله بنيتي، نهاك الله، وسيري ديها في دراسك ومستقبلك.
13: انا مستقبلي مع علال، ومن غيره ما نقبل حتى حد.
14: انت واقيلا الا حماقيتي وباغية تحمقينا معك. سمعي مزيان، راهي لا باقي نسمعك جبتي حسو على فمك، ندير معك شي نهار كحل، سمعتي ولا لا؟
13: الله يا ربي لا زار عندي، الله يا ربي حتى لقيت الانسان اللي نحب وعاد مشى.
14: رانا درت معك ما كتعاود غير الصلاة وعنبي، يلا نودي غسلي وجهك يلا. اش بغيتي؟
15: واجلسي بعدا جلسي.
14: انا سيدي
15: جلسي بعدا باش نعرفو نهضرو، راني سخفان وعيان ومالوك مالوك.
14: ايوا انا جلست، الله يسمعنا خير.
15: سمعيني مزيان بنتي، انا عييت ما نقلب على خدمه ما لقيتش، والمعامل ديال هاد المدينه كلها درت عليها معمل بمعمل، ولا المعامل ولا المصانع اللي مشيت لهم كنلقاهم باغيين غير البنات ولا العيالات، وهما نيت اللي كيسبقوهم على الرجال. ولا هادشي انا كنشوف بلي خصك حتى انتيا تعاونيني.
14: كيفاش كيفاش زعما نعاونك؟ ما فهمتش.
15: زعما تمشي تدبري على خدمه باش تعاوني معايا؟ تعاونيني على الزمان وما فيها باس، انا راني ما لقيت خدمه بصراحه.
14: كيفاش كيفاش ندبر على خدمه؟ يا كجلالي بغيتيني انا اللي مرا نمشي نخدم وانت اللي راجل تبقى جالس؟
15: ايوا الوقت اللي جابتها كو كانوا كيقبلوا الرجال هما الاولين، كرة العيالات جالسين في ديورهم، ولكن دابا لالا قال لك ولات المساواة ما بين الرجل والمرأة، وداك الشيء علاش عطاو المرأة الحق كثر من الرجل.
14: بالعكس، شافوا المرأة ضعيفة وحانية الراس على داك الشيء بغاوها تخدم باش يحقروا ويحرطوا عليها كيف ما بغاو.
15: لا لا يحقروا ولا يحرطوا، المهم عندنا سيري تخدمي بحالك بحال العيالات.
14: أنا نهار اللي خديتيني ما كنتش خدامة وما عمري كنت موالفه الخدمه.
15: ايوا دابا جابتها الوقت، اش غادي نعملوا؟ على ما كتشوفيشي شحال من مراه خدامه على راجلها وعلى وليداتها شهوه منها.
14: هادوك راه لقاو رجالاتهم فنيانين ومعقاجين وما باغيينهمش يخدموا، وما انت راك كنتي خدام وقادر على الخدمه.
15: اييه انا قادر على الخدمه، ولكن فينا هي الخدمه نور العيون؟ جيبيها لي وانا نمشي نخدم على راسي وعيني.
14: هذاك الشيء ماشي شغلي، انا خديتيني من دارنا ما خداماش وغادي نبقى ما خداماش.
15: هاك وداك، ايوا الا كنتي انت ما باغياش تخدمي انا غادي نوري لك اش غادي ندير.
14: اش غادي دير؟
15: غادي نخرج البنت الكبيره الى من القرايه ونصيفطها تخدم في المعامل، راه قدها مطلوبين ومطلوبين بزاف.
14: اش كتقول؟ البنت تخرج من القرايه؟ الهلا يحييك والهلا يتمنيك حتى بنتي تخرج وتخدم. سير مولاي دبر على راسك، داك الشيء ماشي شغلنا.
15: شوف يا خدي ديج، والله ما تخدمي ولا تخلي البنت تخدم حتى نقرب لها فوق راسكم، وسمعتي وراكي عارفاني.
14: دير دير دير اللي في جهدك، وداك اليوم والله ما نخليك توصل ليه.
15: ياك خدي ديج كتهدديني دابا. إلهام إلهام.
13: نعم بابا.
15: زيدي لينا بنيتي، جلسي جلسي قدامي.
14: عندك إلهام سيري لبيتك وما تسمعي ليه والو.
15: راني قلت لك جلسي وانتي دخلي سوق راسك.
14: انا قلت لك البنت ما غاديش تجلس.
15: اجي لهنا انت قربي.
14: طلق من البنت، طلق من البنت وخليها عليك.
15: ما بغيتيش تخطي صحتي، هاك يا خدي ديج هاك.
14: هاك الله يدوخني.
13: عافاك يا بابا عافاك يا بابا، ما تضربهاش.
15: مزيان والله الا مزيان. سمع يا الهام، من غدا ما باقياش تمشي للمدرسه، غادي تمشي تقلبي على خدمه في شي معمل. سمعتي ولا ما سمعتيش؟
13: خدمه يا ميمتي؟ لا عندك ما تسمعش كلامه، هذاك راه حمق وخرج له العقل.
15: انا خرج لي عقل انا؟ قربي لهنا قربي.
13: يا ميمتي يا ميمتي قتلني. عافاك بابا عافاك بابا، طلق منها، انا مزوقه فيك ما تضربهاش. اللي بغيتي ديرها اللي بغيتي.
15: سمعينا إلهام مزيان، انا ما لقيتش الخدمه فهمتي ولا لا؟ ما لقيتش الخدمه عباد الله، الزمان قهرني، امك ما بغاتش تخدم وتعاونني. خصك انت اللي تخدمي بنيتي، تخدمي باش تعاونيني على الزمان وتعاوني خوتك، وسمعتي ولا ما سمعتي؟
13: واخا بابا واخا بابا، غير تهدن غير تهدن. اجا بابا معايا اجي اجي.
15: على غدايه الخدمه اللي ما لقيتش، حتى نخليكم كلكم تخرجوا تخدموا. ياك بغاو العيالات هما اللي يخدموا، ايوا انا نيت عندي ثلاثه غادي نخرجهم كلهم يخدموا النات. ايه ميمتي راسي راسي غادي يتفرقع، فين داك الطريف اللي كنت مخبيه؟ اه ويلي حتى انا مدوخ، راني كميته في الزنقه دابا اش غادي نكمي؟ راسي غادي يتفرقع. اه ويبتي على حقره، ويبتي على حقره. إلهام إلهام.
13: نعم بابا.
15: عفاك بنيتي، شوفي لي شي 20 درهم جيبيها لي عفاك من السند ولا من اللن.
13: من غادي تجيبها لك بابا؟ راه الفلوس اللي كانوا عندنا كلهم تسالاو، والماكله راه كنجيبوها غير بالكريدي من عند البقال.
15: وسيري سيري سيري دبريها ليها من المكان. بغيتي راسي غادي تفرقع. بغيت نشري غير الكارو ما لقيتش.
13: راه واحد زوج كوارو محطوطين فوق الطبله.
15: ماشي هذاك الكارو اللي بغيت انا، الكارو ديالي هو اللي كيقد لي المزاج. سيري سير عفاك، شوفي لي الجيران، راه ناس طيبين. هاد الجيران اللي حدانا مساكن ناس طيبين، تسلفي لي منهم. مهمتي راسي راسي راسي.
13: صافي بابا صافي، غير تهدن. انا غادي نمشي نشوف الجيران، واخا حنا صدعناهم، ولا نشوف مول الحانوت، واخا هو ما كيبغيش يعطي الفلوس.
15: عفاك بليتي، قلبي الا كاين شي قراعي خاوين ولا شي حاجه، سيري قلبي على خدي معك انت، يلاه يهديك واعتقينا. انا مزوق فيك بليتي، راه ما عندنا حتى شي حد من غيرك.
13: عارفة بابا عارفة، واخا إن شاء الله بلاتي بعدا نشوف لك هاد 20 درهم. بعدا
16: توحشتك بزاف أخي عزيز.
17: حتى أنا سميرة، ما تصوريش شحال كنت كنحلم بيك وأنا في إيطاليا.
16: ربي يخليك، قول لي بعدا كيف داز السفر ديالك؟
17: من داك الشرفع خسارة، كنت كنتمنى تكوني معايا باش ندوزو أيام زوينة تما.
16: في حياتك أخي عزيز.
17: بالحق في المرة الجاية لازم نديك معايا تشوفي الخارج.
16: إن شاء الله.
17: أجي نقول لك، علاش ما تمشيش تخدمي في الخارج باش نبقاو أنا وياك تما ونتلاقاو باستمرار؟
16: لا خويا، أنا ما كنبغيش الخارج، باغية نبقى غير في بلادي، وحتى إلا مشيت لتما نمشي غير نتسارى. بارك عليا.
17: على زعما أنت ما عندكش أفكار الخارج؟
16: لا لا، أنا عندي أفكار المغرب ديالنا، وزيدون حتى إلا فكرت في الخارج دارنا راه ما يبغيوش يخليوني نمشي.
17: ما نخبيش عليك، انا ملي كنت في ايطاليا تلاقيت مع شي ناس وقالوا لي بغاو شي خدامات مغربيه تمشيو لتما وهما يصيبوا لهم الوراق، وعلى هادشي انا بغيت نشوف شي بنات ونبيع لهم الفيزا باش يمشيو.
16: هي باغي تتاجر في الحريق؟
17: لا ابدا ساميه، هذه راه رسميه وبالكواخت، وعلى داكشي بغيتك تساعديني وتشوفي لي شي بنات اللي بغاو يمشيو للخارج.
16: نمشي للخارج راه كلشي ولا باغي، ومستعدين يدفعوا فيه كل ما كيكسبوا. بالحق انا خويا راه ما كنعرف حتى بنات، راك عارفني من المدرسه للدار. ودابا خلينا من هذا الشيء، اجي نهضروا على مستقبلنا.
17: مستقبلنا بحالاش؟
16: عاود لي بعدا على داك الشيء اللي درتي في ايطاليا.
17: اش نعاود لك؟ والو غير التجاره والاعمال.
16: وفي اوقات الفراغ زعما ملي كتكون مساليش كدير؟
17: كنعس.
16: فين كتنعس؟
17: كان ناس في الوطن اللي ساكن فيه.
16: زعما ما كاين لا صهير لا

0: عجله والو
1: ابدا. وتقولي ما كاين غير الخدمه، اللوطيل واللوطيل، المطعم ومطعم البيتي، اللوطيل الناس.
0: احيانا عليكم الرجال شحال بعدا فيكم ديال الكذوب. المشكله هي المراه مسكينه دغيا كتثق فيكم.
2: سمير سمير.
3: سعيد فين خبرتي؟
2: كنت في الدار مريض.
3: من داك النهار اللي مشيتي مع ديك المراه ما كليتش شفتك. أمدرا دورت معاك ياك؟
2: الله يعطيها شي مصيبه كحله.
3: ياك ما تفلات عليه.
2: غير سكت هذيك راه ما مزياناش.
3: كيفاش؟
2: عرف ودنيك وسمع ليا مزيان.
3: اوه نيره صاحبي عفضك الله.
2: والله كوما ضربتها بهربه كرة ما عتاش وقع ليا كاع.
3: نار يا خويا ما عمرني انا بعدا نمشي مع شي مرا للدار.
2: ولا بغيتي تعبر ما عمرك ما تمشي لشي دار من غير داركم.
3: عندك الحق اخويا هادشي ولا كيخلع.
2: هاك تكمي.
3: لا لا لا اخويا حتى الكمية لا بغيت شما تسلخني.
2: وعلا باش غد تعرف كميتي؟
3: ولا شمات الريحة
2: اكمي. ومن اللي تكون داخل الدار دير شي جوج ورق ديال النعناع فمك ومضغوم مزيان باش ما تبقاش فيك الريحة.
3: بصح ما تبقاش كاح الريحة.
2: وايلي اللعب هذا. هاك دوق بعدا ونطر وماص الدخان.
3: اجعل قاسح
2: واعر غير البدو من اللي تولفو غيعجبك.
4: إلهام إلهام.
0: انا سامية. باش بغيتي شي حاجة؟
4: لا غير اختك سيفت سهل شي صغرى ساعش بسهل تعطلات راسي غادي تفرقع بنتي.
0: ياك ما ضرك راسك بزاف ابا.
4: ايه بزاف بزاف بزاف بنيتي سامية.
0: إلهام مشى تجيب لك الكينة ديال الراس؟
4: لا مشى تدبر لي على شي 20 درهم.
0: ها مشى تدبر كيفاش؟
4: زعما مشى تسلفو من عند الجيران ولا من عند مول الحانوت.
0: ياك ما بغيتي تشري بهم داك الكارو ديالك.
4: يا بنتي هانتي فهمتي.
0: صافي عبا صافي انا غادي نعطيك ولكن ما تقولهاش لامي. هاك
4: ها الله 50 درهم على مين جاتك؟
0: هادي خلاتها عندي واحد البنت باها مرفح بزاف وقالت لي نقضي بها حتى من بعد ونردهم ليها.
4: واش بالصحة هادو ديال البنت؟
0: ويلي ابا انا منين غادي نجيوني؟ بالحق عندك تقولها لامي راك عارفة كتبقى تحكر بزاف.
4: لا لا لا لا ما تخافيش. ايه وانا حمق نقولها لامك ما تخافيش. ما غادي يسمعها مني حتى شي حد. ولكن بنتي منين غادي تردي الفلوس لمولاتو؟ منين؟
0: البنت ما عندها غرض بغات غير دير فيا الخير وقالت لي الا كنت محتاجه لشي حاجه غير نقولها ليها.
4: الله يرضي عليك يا بنيتي.
0: فين غادي ابا؟
4: غادي نمشي نشري داك الكرو ديالي قبل ما يتفرقع لي الراس.

شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، أنوار الجندي، نجاة الخطيب، إكرام البصري، جميلة هوني، إيمان الرغاي، بشرة كريمي، وحيد المثنى. هندسة الصوت محمد ناجي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: قولي جاني دساق مخلاني من برحة الأولى نترارا جاني دساق مخلاني
1: جاني دساق مخلاني
0: من برحة الأولى نترارا
1: من برحة الأولى نترارا
0: قولي دساق من اللي جاني رحيم الله ومن زار

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ويكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة لتصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
8: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الداخل سجل إلى غاية متم أبريل من السنة الجارية عبور ما مجموع 112,329 مسافرا مقابل 100,468 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب معطيات للمكتب، فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 11.8% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

0: وخلال شهر أبريل وحده سجلت هذه المنشأة المطرية عبور 33,346 مسافرا مقابل 30,121 مسافرا خلال الشهر ذاته من سنة 2025. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهيريز بإقليم أوسرت ارتفاعا بنسبة 4% عندما تم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرغة بميناء المهيريز عندما تم شهر أبريل المنصرم بلغت 761 طنا. وأوضح التقرير أن القيمة المالية لهذه المفرغات سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 49% لتصل إلى أزيد من 17.46 مليون درهم مقابل أزيد من 11.75 مليون درهم المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025. اجتاز مجموعه 2426 مترشحا ومترشحة بمختلف الشعب والمسالك اختبارات الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، بما مجموعه 1878 مترشحا متمدرسا من بينهم 1584 مترشحا بالتعليم العمومي و294 بالتعليم الخصوصي، فيما يبلغ عدد المترشحين الأحرار 548 مترشحا وفق معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب. وأكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بوادي الذهب خطر السالكي أن الامتحانات الموحدة للبكالوريا قد تم اجتيازها في ظروف عادية على مستوى الجهة، وأوضح أنه تم اختيار 10 مراكز الامتحان منها 8 بإقليم وادي الذهب ومركز ببئر قندوز وآخر تم إعداده بالمؤسسة السجنية المحلية.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة، يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

برنامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: ده وقتنا يالتنا نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
2: خلق بعد واليوم دور علينا احنا ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا
3: ما تسكرولي وتوخب نعود حاضرة ياك نسمع صوتي ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون نسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون
4: ذا وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام
5: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيز قال أسبوع كامل
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة
7: برامج حوارية خدماتية
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية
7: تغطيات إخبارية
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة
7: إذاعة الداخل الجهوية إذاعة كل الأجيال والأذواق
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور فرجة أحسن فرجة
9: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب
6: مستمعتنا مستمعين في كل مكان أهلا بكم كما وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة أنا جيت سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر لكتأمن المختلف الفاعلين التربويين باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد أوبيت اللي هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد
10: شكرا جزيلا سي العهدي وشكرا على الاستضافة شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية يعني أيما اهتمام وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ بشكل مباشر ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة
6: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد طيب إذن بغينك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز لأن مفخرة تربوية حقيقية نعم.
10: إذن بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الأربعة عشر في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين المفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذن فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هما مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة الداخلة والذاب، هو مؤسس لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012 المحدث للمراكز. كان آخر مؤسسة يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة، سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه، وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية. والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين. وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين تابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، ورغم أنه سيتم مستقبلا أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية،
6: لأن يعني مؤهلين أكثر.
10: أكيد اليوم لا زال الباب مفتوحا لجميع الطلبة في الإجازة. بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا حسب يعني مرسوم الوزارة، أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر، بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية ثم الاختبارات الشفوية ورائز مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بما تم يوليوز في السنة التي يعني

0: يتقدم فيها، وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية من قبيل كلية علوم التربية لينيس وليزيف، المدارس العليا، المدارس الوطنية للتربية والتكوين، 3 سنوات. بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته هو مهننة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس
1: إذن هذا بمواصفات عصرية.
0: عصرية. ثم السنة الموالية وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذا هذه فئة. الفئة الثانية وهم الأطر الإدارية، بعد توفرهم على شروط معينة منها عدد سنوات تدريس إلى آخره واجتيازهم لمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم،
1: ويتلقون فيها ما هو نظري
0: طبيعة
1: وتطبيقي أم
0: الحال
1: لا؟
0: جميع يعني جميع طلبة المركز سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطي نكهة خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ بداية السنة الأولى مثلا، يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا، وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم. إذا هذا بصفة عامة ملامح الدخول، يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي. نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية فسيكون من واجبنا مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى، بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من منحة، وهذا في إطار واحد اتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف أساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي.
1: حكما
0: نعم.
1: اصلا هم. طيب مزيان، فرصه هذه يا سيدي محمد، حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنة أن فيه مقر إن شاء الله قيد الإنجاز بمواصفات لتليق بمركز هذه هي وظائفه هذه هي قيمته.
0: أكيد يعني، وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة وصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق الهكتارين والنصف وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. البناية الآن في حدود تقريبا 70% من
1: نعم
0: إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور
1: إن شاء
0: قريبا،
1: الله
0: نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبة الداخلة يعني
1: جميل.
0: داخل
1: إذن
0: الجهة.
1: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيدي محمد، ضبيت أن من المهام الأخرى للمركز التكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة. ما كرهتش أنك عود هذه النقطة أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذه
0: نعم،
1: المهام.
0: كما تعلم سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتشعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة لمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم ونحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
1: في نوع من التشخيص
0: أكيد، وحتى يعني لي فوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال الريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية للتكوين والإقليمية للتكوين المستمر يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها. ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة السنوية للتكوينات المستمرة، والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا، يساهم كذلك في تجويد قدرات الأساتذة ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
1: ومواكبة المستجدات.
0: ومواكبة المستجدات. وبالتالي ف يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور
1: نعم.
0: المركز الجهوي.
1: إذن طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطن أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه لمجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده لتظاهرات وطنية ودولية للطلبة، من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مادام الموضوع يتعلق بالمركز، تحدثنا عن بعض الأنشطة اللي كيقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا ندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية، الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
0: نعم، طبيعة الحال لابد من الإشعاع. لا، نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات، في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار
1: وفي
0: سنوي
1: خلية أظن داخل المركز
0: سنتحدث عنها في إطار البحوث، في إطار البحث، يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار، وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخل للاستفادة وللتفاعل. ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون على السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء وثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولا زال لدينا الكثير إن شاء الله
1: صحيح.
0: خلال هذه السنة التكوينية.
1: أشنو هو المسار التكويني اللي حنيهم أو لا اللي عندهم والمدة ديالو في هذا المسار التكويني ديالو؟
0: نعم، بالنسبة يعني الطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله، أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية.
1: صحيح،
0: يعني
1: لأن مستقبلا غيتم هذو مرة وافد
0: هذا ما
1: منين
0: أتوقع.
1: يستقطبوا.
0: نحن
1: نعم
0: الآن منذ إنجاز يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية، أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط.
1: آه،
0: فيعني
1: وهذه فئة نوعية، لأن
0: أكيد بغض النظر عن البكالوريوس سواء كانت في العلوم الاقتصاد إلى آخره، يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات، التكوين داخلها لمدة 3 سنوات، ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية والكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية والمهن التربية والتكوين، قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام بمجال قطاع التربية والتكوين، ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذا أنصحهم اتخاذ هذا المسار، مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية وبالخصوص كلية علوم التربية، ثم المدارس العليا للأساتذة، ثم المدرسة الوطنية، المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة.
1: صحيح.
0: هذا ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث، لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير. فلا أظن أن الجهات الجنوبية الثلاثة ستبقى، ونحن الآن نشهد مؤسسات
1: نتمنى إن
0: من
1: شاء
0: قبل
1: الله
0: إن شاء
1: تكون في
0: الله.
1: الداخلة
0: إن شاء
1: وتدفع
0: الله، لما
1: الأيام.
0: لا؟
1: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنات ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن، أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث تربوي، لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
0: أكيد مجال، يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية، وتحدثنا عن التكوين التأهيلي، تكوين الأطر الإدارية والتربوية، ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر. ولكن من المهام الموكولة كذلك المراكز والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية، هو ما الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث، ثم فوق ذلك مختبرات بحث، ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد، وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية إلى آخره، ولديه يعني رؤية ولديه
1: وتراكمات أيضا
0: أكيد،
1: تبارك الله.
0: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة. فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين. والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يجمع، يقوم بتجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن

0: هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال التربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا إذا كان الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يساير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين. فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
1: صحيح. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، الأستاذ الفاضل سيدي محمد أبيط الذي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

نطاق عن العينين بالوسن ألم تسمعي

بيت الشريف إذا تقودها فبها تشفي الصقيل صقيل من الأكدار من الأكدار والحزن فبها تشفي الصقيمة سقيمة من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاته متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل وحبذا

ظرفها حضر إلا العيون التي في طرفها حضر. قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا يصرع

مقصد الأوزان ورداته الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري اسكت دور

Olha lá. É غير نفال لا نهزو يلا لي معود على الزاد محمد زاد احمد يلا لي معود

0: papa.
1: جمع البنت.

سدات بو او كحد بو سدات ما وخا

صداتي هم مرسلين الحسم اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

palla. حسك يا قرمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماج لما شعقه غير بعد انا مهد.

كدام مثل كدام عازمون يا قلبي فرحونك مثل كدام عازمون يا قلبي لا عفتني

0: تخريص انت ابا قرب تخريص سداتي
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهوله بخيله.

0: حد بهونه بعخيره
1: يكون انت يا حس شامل الدين واستطفى
0: يكون انت يا

استطفئ الوضع. لا إله إلا الله.

Yeah, I got it.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللاب.

تندمج بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمي أي ياك واسم العامريتي

شربات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع الدثم للفم لا إله إلا

حسكنا ولا حسكنا ولا عندك امبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا خارة.

دي بولاري اولاد الحاره اولاد باوكي.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للعنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجل السنين ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله من فوق سبعين وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي تقولها.

قلبي يسر الكون والأمر مختفي وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوض.

حقيقتي يقص في المولى تراني يا غانية وروحي يا روح الكوني

Allah! إراداتي إراداتي الأنوار وفاض سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذا أكمدت أقطاب في كل مشهد.

المنى تراني يا ثانية وروحي للأنوال قلوبي مدبرة وفي حال

لك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد والأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكل يا قونا نامي حقيقة كل يا في المعنى وكل يا في الاسي وكل يا شبعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكل شيء لأصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا لديك.

جميع الكفر بالضر والبشير. وإنا كشمس الحق شرقا ومغربا، وإنا بحمد الله بمغرب الشمس، وإنا كشمس الحق.

فكني يا فيل معني فكني يا فيل حسين فكني يا شارع من أموري كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب لأصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا ربي حقق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخيف بالطيق والبيت ويا يا يا يا وإنك شمس الحق شرق

ابي الحسين فكل يا شاذ من امور كلها وقت الخاطر مني اليك وكن اسي لاصبح حفيظ الدين امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسو منا ومحفوظا ادائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

مرايك إذا أمي ونفسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي ومالي في دومي وما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين وما لغيركم وقت خاطري مني إليك وكن إنسي لأصبح في ضدي جمالا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا وما جميع الخير بطيق.

تبقى محقق يا بقى.

دفاش ورت انتو وانتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شوه فبادت بيا واظري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار وعار

شيباني منتصر بالمصطفى، حزم بالمصطفى انتصر.

0: تل سرا
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيف تجبرت والتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير لا كل الروية قدرنا قاليها شيء ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد مليت أحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيفة خامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير من نسني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيرة مغسول وانك في الرعق لك افصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران الرعقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجى وقويف وطلع من البتيت ها اوعظ له القوم

يا عيشة تسبح يا تزارك بالغيوان هذا غيلس وبو درياح وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خرقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا هي يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، وإن فهم لا هي تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو هو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم

برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، مرحبا بكم ضمن برنامج بسيرته تستقيم الحياة في حلقة جديدة بعنوان بيعة العقبة الثانية. تعد بيعة العقبة الثانية من أهم الأحداث في السيرة النبوية، إذ مثلت مرحلة حاسمة في نشر الإسلام وبناء المجتمع الإسلامي على أساس الإيمان والتضحية ونصرة الحق. فقد بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى نصرة الدين وحماية الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يحمون أنفسهم وأهليهم، مما مهد لقيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. وهذا الحدث التاريخي يجسد القيم العظيمة التي جاء بها الإسلام من أخوة وتضامن وتعاون على الخير، وهي نفس القيم التي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في الرسالة الملكية بمناسبة مرور 15 قرنا على بعثة الرسول الأكرم، حيث دعا إلى الاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بمبادئ الإسلام السمحة القائمة على الاعتدال والتسامح والوحدة بين المسلمين. ومن خلال استحضارنا لبيعة العقبة الثانية ندرك كيف أن الصحابة رضي الله عنهم جسدوا معاني الوفاء والتضحية لنصرة الإسلام، وهو ما ينسجم مع ما ورد في الرسالة الملكية من ضرورة استلهام دروس السيرة النبوية في ترسيخ قيم التضامن والتعاون وبناء مجتمع يسوده السلام والاستقرار. فبعد انتشار الإسلام في يثرب على يد الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه، ودخول عدد كبير من أهلها في الإسلام من قبيلتي الأوس والخزرج، اتفق بعض الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع به سرا في العقبة أثناء موسم الحج. حضر الاجتماع 73 رجلا وامرأتان من الأنصار، جاءوا ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته وحمايته. وقبل بدء البيعة تحدث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ليبين خطورة الأمر، فقال لهم إن محمدا صلى الله عليه وسلم في حماية قومه، فإن كانوا قادرين على نصرته وحمايته فليبايعوه وإلا فليتركوه. أجاب الأنصار بأنهم فهموا كلام العباس ومستعدون لتحمل المسؤولية، أكدوا أنهم سيحمون النبي صلى الله عليه وسلم كما يحمون أنفسهم وأهليهم. فبايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، الإنفاق في العسر واليسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قول الحق في الله دون خوف من لوم الناس، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته إذا قدم إليهم في المدينة كما يحمون أنفسهم وأبناءهم.

0: ولهم الجنة. وقد ذكر بعض الأنصار قومهم بأن هذه البيعة تعني مواجهة العرب كلهم وربما الحرب، ومع ذلك أكدوا استعدادهم للتضحية فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فرضا فرضا. وكان أسعد بن زرارة من أوائل من بايعوا. بعد البيعة طلب النبي صلى الله عليه وسلم اختيار 12 نقيبا من الأنصار، مهمتهم تمثيل قومهم ومتابعة تنفيذ بنود البيعة. كانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. فلما تخيرهم قال للنقباء: أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. وكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ثم بايع القوم كلهم بعد ذلك. وهكذا يتبين مستمعي الأفاضل أن بيعة العقبة الثانية لم تكن مجرد لقاء عابر، بل كانت حدثا عظيما غير مجرى تاريخ الدعوة الإسلامية. فقد أظهر أهل يثرب صدق إيمانهم واستعدادهم الصادق لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايعوه على السمع والطاعة، وعلى حمايته والدفاع عنه كما يدافعون عن أنفسهم وأهليهم. وكانت هذه البيعة علامة على قوة الإيمان ووحدة الصف، ومظهرا من مظاهر التضحية في سبيل نصرة الحق. ومن ثمار هذه البيعة المباركة أنها مهدت الطريق لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، حيث بدأت رحلة جديدة في تاريخ الإسلام انتقل فيها المسلمون من حال الاستضعاف إلى بناء مجتمع قائم على الإيمان والتعاون والأخوة. وهكذا بقيت بيعة العقبة الثانية درسا خالدا يعلمنا معنى الوفاء بالعهد ونصرة الحق والتضحية من أجل نشر رسالة الإسلام. فاللهم كما نصرت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهيأت له من ينصره ويؤازره، فاجعلنا يا رب من أنصار دينك ومن الحريصين على طاعتك واتباع سنة نبيك. اللهم اصلح قلوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وانصر اللهم مولاي أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، اللهم شافه بشفائك وداوه بدوائك، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. وأشد عضده بأخيه مولاي رشيد، واحفظه في ولي عهده مولاي الحسن وفي أسرته الملكية الشريفة، إنك سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
1: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
2: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا.
3: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
4: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: دا وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. سجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راو التسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
5: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط ألا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال الفقر لا يبيح الحرام، وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأثر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكذار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ، فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب، مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعت أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
8: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
9: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
8: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
1: ذا وقت جديد لهي نعودوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
10: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل تركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: ده وقتنا وقت جديد، نعود في حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. سجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيزقة الأسبوع كامل.
11: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة. عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملا تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية، ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج

0: حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: برامج إذاعة الداخل في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. في عالم تتسارع فيه الأصوات وتتزاحم فيه الرسائل يبقى الوفاء عملة نادرة، وأنتم مستمعين الأوفياء الأفاضل أحد أجمل تجلياته. بمتابعتكم الدائمة وبتفاعلكم الصادق لا تكتفون بالإصغاء فقط، بل تسهمون في صناعة هذا المحتوى وتمنحونه روحا تنبض بالحياة. أنتم شركاء الحكاية وركنها الأصيل، وبكم يكتمل المعنى ويستمر العطاء. أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا في موعد جديد متجدد، نجدد فيه اللقاء ونواصل معا رحلة الكلمة الهادفة والإحساس المشترك. نلج المحراب اللغوي لهذه الحلقة بالفرق بين التصريع بالصاد والترصيع في اللغة العربية، وفق ما كتب للبرنامج المستمع الكريم وليد الشافي من تطوان. يقول: التصريع والترصيع مصطلحان بلاغيان في اللغة العربية، فالتصريع هو اتفاق قافية الشطر الأول من البيت الأول مع قافية القصيدة، كما في قول المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. هنا كلمة العزائم والمكارم متفقتان في القافية مع باقي القصيدة. وهناك الترصيع ويعني اتفاق جملتين أو أكثر في عدد الكلمات مع اتفاق كل كلمة مع ما يقابلها في

0: الحرف الأخير مثل إن بعد المطر صحوا وإن بعد الكدر صفوا، هذا يضيف جمالا وتناسقا للكلام. وتوصل البرنامج من المستمع الكريم أم شوايل البلعمشي من أطار بموريتانيا بمساهمة تضمنت المعلومات اللغوية التالية: طبعا تهم التصويبات اللغوية، ومنها لا تقل الشريعة السمحاء بل قل الشريعة السمحة، لأن أفعل مؤنثها فعلاء أبيض وبيضاء، وفعل مؤنثها فعل سمح وسمحة. وأضافت تقول لا تقل كلما قل المعروض من السلع كلما ارتفع ثمنها، وقل كلما قل المعروض من السلع ارتفع ثمنها. فاللغة العربية تميل إلى الاقتصاد في أدواتها، وما أدته الأولى لا حاجة لإعادته. وختمت المستمع الكريم تصحيحاتها وتصويباتها اللغوية بقولها لا تقل إذا ظهر السبب بطل العجب بضم الطاء، وقل إذا ظهر السبب بطل العجب بفتح الطاء، جاء في مختار الصحاح الصفحة 36. وقد بطل الشيء من باب دخل، وقال عن بطل مختار الصحاح 36. وقد بطل الرجل من باب سهل وظرف، أي صار شعاعا. ومن إقليم شتوكا إيتباها توصل البرنامج من صاحب مشروع حلم الأستاذ إبراهيم جنى، الذي يعتبر مبادرة رائدة في صلة الرحم بين الأساتذة وتلاميذهم القدامى، تواصلا وتوثيقا مؤرشبا أستاذ اللغة العربية مربي الأجيال إبراهيم جنى. توصل البرنامج بتسجيل صوتي طبعا يتضمن القصيدة الرائعة لشاعر التفاؤل اللبناني، قصيدة ومقطع مطلعها كن جميلا ترى الوجود جميلة، أبدعه شاعر التفاؤل إيليا أبو ماضي. فلنستمع للقراءة الشعرية والشاعرة للأستاذ إبراهيم جنى للمقطع الشعري كن جميلا ترى الوجود جميلة.
1: كن جميلا للشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي. أيها الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر النفوس نفس يئوس، يتمنى قبل الرحيل الرحيلا، ويرى الشوك في الورود وأعمى أن يرى فوقها الندى إكليلا. فتمتع بالصفو ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزولا، وإذا ما أضل رأسك هم قصر البحث فيه كي لا يطولا، وتعلم حب الطبيعة منها واترك القال للورى والقيلة. صدق هزارا في عشه يتغنى، ومع الليل لا يبالي الكبولة. كن غديرا يسير في الأرض رقراقا، فاسقي من جانبيه الحقولة. كن مع الفجر بسمة توسع الأزهار شما وطارة تقبيلا. أيها المشتكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا.
0: أما اللحظة مستمعتنا مستمعينا، نصغي للتسجيل الصوتي الذي بعث به مشكورا الأستاذ محمد سجدي، فلنستمع سويا.
2: مستمعي البرنامج الراقي إشراقات لغوية الأجلاء الأكارم، طابت أوقاتكم بكل خير وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني أنا محمد ساجدي من مدينة جديدة أن أشارككم عبر أثير هذه الإذاعة المحترمة، لآخذكم في جولة ممتعة في رحاب لغتنا العربية. ويرتبط برنامج هذا اليوم من روائع الأمثال العربية. أيها المستمعون الكرام، أهلا بكم فيما سنغوص فيه في أعماق البيان العربي، ونستنطق حكمته ونستنير بأمثاله التي اختزلت التجارب وصاغت الحياة في كلمات قليلة لكنها عميقة الدلالة. وموعدنا اليوم مع أمثلة متعددة، وأولها قول المثل: دونه خرط القتاد. فما قصة هذا المثل وما دلالته؟ فالقتاد هو شجر صحراوي شديد الصلابة، تكسوه أشواك حادة كالإبر، لا تكاد تمسه اليد إلا ويجرحها. وأما خرطه أي خرط القتاد، فهو أن تمسك غصنه بيدك ثم تمررها عليه بقوة لنزع شوكه. تخيلوا هذا المشهد: يد عارية وغصن مليء بالشوك، أي ألم وأي عناء. ومن هنا صار العرب يقولون: دونه خرط القتاد، أي أن هذا الأمر صعب جدا، يكاد يكون مستحيلا، ولا ينال إلا بمشقة عظيمة وتضحيات جسيمة. فحين يطلب المستحيل أو يراد بلوغ ما لا يدرك بسهولة يقال هذا المثل، وكأنه يرسم لك طريقا مفروشا بالأشواك. وللعرب أمثال أخرى، منها: بلغ السيل الزبا. والزبا هي الأماكن المرتفعة التي لا يصلها الماء عادة، فإذا بلغها السيل فقد تجاوز الحد واشتد الأمر حتى لم يعد يحتمل. ومثال آخر: على نفسها جنت براقش. ويضرب لمن جلب الأذى لنفسه بفعله، وهو وإن لم يكن في الصعوبة إلا أنه يشير إلى نتائج وخيمة تعقب تصرفات غير محسوبة. ومثال آخر: سبق السيف العذل، أي وقع الفعل وانتهى الأمر، ولم يعد للوم أو العتاب معنى، كأنك أمام أمر لا رجعة فيه. والمثل الآخر: كالمستجير من الرمداء بالنار. يضرب لمن يهرب من أمر صعب فيقع فيما هو أشد منه وأعظم. مثال آخر: طلب الأبلق العقوق. والأبلق العقوق دابة خيالية نادرة، فيضرب بها المثل في طلب المستحيل. ومنها: أعز من بيض الأنوق. والأنوق طائر يضرب به المثل في العزة والندرة، فبيضه لا يكاد يرى، فكأن الوصول إليه ضرب من المحال. أيها المستمعون الكرام، إن هذه الأمثلة ليست مجرد ألفاظ تردد، بل هي خلاصة تجارب أمة صاغت الحياة في عبارة موجزة تحمل من الحكمة ما يعجز عنه كثير من الكلام. فحين يقول العربي دونه خرط القلم.

0: سعد فهو لا يصف الصعوبة بحسب، بل يجسدها لك تصويرا حسيا يجعلك تكاد تشعر بوخز الشوك في يدك. وهذا سر من أسرار جمال العربية، إنها لا تخبرك فقط بل تريك وتحسسك وتشركك في التجربة. فهل نتعلم من هذه الأمثال؟ نعم.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله أكبر

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: نتعلم أن بعض الأمور تحتاج صبرا عظيما، وأن الطريق إلى الغايات الكبرى ليس مفروشا بالورود، بل قد يكون كما قال العرب دونه خرط القتاد. ونتعلم أيضا أن الحكمة في تقدير الأمور ومعرفة الممكن من المستحيل هي مفتاح النجاح، حتى لا نرهق أنفسنا فيما لا طائل منه. كانت هذه وقفة من أمثلة عربية، وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الإشراقة. أترككم في حفظ الله ورعايته بعد الشكر التام لطاقم البرنامج.
2: شكرا للأستاذ محمد سجدي على تقديمه لهذه الباقة من الأمثال العربية. في الباب ذاته، باب الأمثال، تضمنت مشاركة المستمع غزلان حافظ من تزنيت الوقوف عند معنى وسياق مثل عربي يقول: فلان تضرب إليه أكباد الإبل، مشيرة أن هذا يستخدم لوصف شخص يعتبر قدوة أو هدفا للزيارة والتقليد. القصة وراء هذا التعبير تعود إلى العرب القدماء، حيث كانوا يقومون برحلات طويلة وشاقة للوصول إلى شخصيات معينة مشهورة بحكمتها أو كرمها أو شجاعتها أو من باب استشارتها، وكانوا يضربون أكباد الإبل، أي يمشون لمسافات طويلة على ظهور الإبل للوصول إليهم والاستفادة منهم. بمعنى آخر، عندما يقال فلان تضرب إليه أكباد الإبل، فهذا يعني أن الشخص يعتبر وجهة مهمة ومحبوبة.

0: حتى أنظار الناس يستحق عناء السفر والجهد للوصول إليه والاستفادة من خبراته أو صفاته الإيجابية. وختمت المستمعة غزلان حديثها قائلة بمعنى آخر: عندما يقال فلان تضرب إليه أكباد الإبل، فهذا يعني أن هذا الشخص له قيمة. والإبل في هذا السياق تضيف هو كناية عن شدة السفر أو الرحلة الطويلة، فعندما يقال فلان تضرب إليه أكباد الإبل، فهذا يعني أن الناس يقطعون المسافات الطويلة ويتحملون المشاق للوصول إليه، غالبا إما في طلب العلم أو الحكمة أو الاستشارة. وهذا التعبير يشير إلى أهمية الوجهة التي يصل إليها الشخص، وأنه يستحق الجهد والتعب المبذول للوصول إليه. وفاء وتواصلا متواصلا منه كعادته، ساهم مشكورا وممنونا ساهم الكاتب الروائي الأستاذ نور الدين اليعقوبي من الرباط بمشاركة غنية، هذا غيد من فيض ما جاء فيها.
1: أعزائنا الأفاضل الأماجد، عزيزاتي المستمعات، أعزائي المستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. سعيد باللقاء بكم من جديد عبر أثير إذاعتكم العامرة، إذاعة الداخلة الجهوية، ونحن نتنفس ونحيا باللغة ونعيش لنتقاسم ونقتسم ما جاد الله علينا به من فضل المعرفة والعرفان، لنتقاسم معكم بعض المفاهيم والأفكار حول لغة الضاد، لغة الذكر والقرآن، لغة البيان والعرفان. فاللغة أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، كائن حي تحيا على ألسنة الناس ويحيا بها الناس أيضا، إذ إنها وسيلة التواصل بين البشرية جميعا، ولذلك أشبهت الهواء الذي لا غنى للإنسان عنه. ومن هنا يأتي هذا المقال بعنوان إشراقات لغوية، ونحن نسعى فيه جاهدين لتقديم فائدة لغوية في لغتنا العربية، لغة العلم والبيان. نسهل أعزائي المستمعين حديثنا بأول إشراقة من الإشراقات ليومنا هذا، وهي الفصل بين صفات الرزين والعقل. فرزانة العقل التفكير الموزون والنضج والقدرة على اتخاذ قرارات صحيحة، وتعني أيضا الوقار والثبات، أي التريث والهدوء وعدم الانجرار وراء الانفعالات أو العواطف المفاجئة. ونقول غض البصر واللسان يترفع عن تتبع عيوب الناس ويتجنب الكلام الذي لا يليق، وهي صفات من صفات الرزين وصفات العاقل. وحكمته في المواقف يعرف من خلالها متى يصمت ومتى يتكلم ويرد بكلمة تداوي الجرح. الرزين والعاقل صفتان لمن يستطيع تحمل المسؤولية ويعتبر سندا لمن حوله ويبعث الأمانة، وهو ساتر لعيوب الغير، كما يعرف عنه الترفع عن السفاسف، حيث يتجاهل الأمور التافهة التي لا تستحق الخوض فيها، وهي أمور قد تضيع قيمة الإنسان إن أخذ بها. وقد ارتأيت أعزائي المستمعين تجسيد الفرق بين الرزين والعاقل باختصار شديد. فالرزين يشير أكثر إلى الثبات والوقار والوقوف عند حد العقل في الأمور، والعاقل يشير إلى رجاحة العقل والفطنة وحسن التصرف. وهما صفتان متلازمتان.

0: أن تكملان الشخصية القوية والمتزنة، حيث أن الرزانة هي ثمرة العقل الراجح. ولا يخفى على عاقلين أعزائي المستمعين أن إشراقات اليوم تتماشى مع النبش في الذاكرة للفصل في بعض الاختلافات اللغوية والفروق التي يتضح معناها باختلاف دلالات الاستعمال واختلاف المقامات اللغوية في اللفظ والمعاني والبيان. ومن بين المواضيع التي اخترت أعزائي المستمعين وقفة مع الفعلين لبس ولبس، أما الأول فهو بكسر الباء في الماضي وفتحها في المضارع فنقول لبس يلبس، وأما الآخر فمعكوس الأول في ضبط عين الكلمة أي الحرف الأوسط فيها وهو هنا حرف الباء، فهو بفتح الباء في الماضي وكسرها في المضارع فنقول لبس يلبس، فما الفرق بينهما؟ أما الفعل الأول لبس يلبس فهو من اللبس، من اللبس وهو ارتداء الثوب، واللبس ما يلبس، وقد ورد هذا في القرآن الكريم كما في قوله تعالى وتستخرجوا منه حلية تلبسونها النحل الآية 14، وقوله تعالى ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق الكهف الآية 31، واللباس ما يستر الجسم والجمع ألبسة ولبس كما ورد في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير لعلكم ذلك من آيات الله لعلهم يتقون. وكذلك ورد في التنزيل العزيز أن الزوج والزوجة كل منهما لباس للآخر، قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن البقرة الآية 87. ولذلك نقول في عاميتنا في حالات الاشتباه حصل لبس، واللبسة هي الشبهة والجمع لبسات، وتلبس بالثوب وبالأمر، وكذلك تلبس به الأمر أي اختلط واشتبه وتعلق به فيقال تلبس حبها بدمه، ولذلك يقال عن المجرم ضبط في حالة تلبس بالجريمة أي حالة تعلق بها حال ارتكابه لها، وكذلك لابسه ملابسة أي خالطه واتصل به، ولذلك يقال في القضاء ملابسات القضية أي ما يتعلق بها.
1: في ختام هذا اللقاء لا يسعنا مستمعينا الأفاضل الأعزاء إلا أن نجدد لكم عبارات الامتنان والتقدير على وفائكم الذي لا يخبو وعلى حضوركم النوعي الذي يمنح لبرنامجكم إشراقات لغوية قيمته الحقيقية. صدقا وحقا أنتم النبض الذي يحفظ لهذا الصوت استمرارا، وأنتم الإلهام الذي يدفعنا لنكون دائما في مستوى انتظاراتكم. بإذن المولى نلقاكم في مواعيد قادمة بالشغف ذاته وبمحتوى يليق بذائقتكم الراقية الرفيعة. إلى ذلكم الحين هاكم خالص تحيات وتشكرات طاقم البرنامج، دمتم أوفياء ودامت بيننا جسور الكلمة والمحبة الخالصة. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره

حلقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل

0: مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
3: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: أخبار بلادي وأشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
7: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
7: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: دا وقتنا، يالتنا نعودوا حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا.
9: خلق بعد، واليوم دور علينا حنا. ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
10: ما تسكرولي وتوخب، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
11: ذا وقتنا وقت جديد، نعود فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
12: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدروا نعبروا عن اصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيز قبل اسبوع كامل.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
7: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
7: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت جهلا.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
8: برامج حوارية خدماتية،
7: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
8: تغطيات إخبارية،
7: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
8: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.liselectoral.ma. هما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفاجئ الأسبوع كامل.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
2: قسم التمثيل يقدم.
3: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
4: نعمل زوج.
3: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
4: رحلة؟
2: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.

0: تسجيل أحمد الجوهري، إخراج عبد الله العمراني. الحلقة 14.
1: هيا خويا عدو، هيا السيد الحاج علي، أنا مزاوق في الله وفيكم إلى ما سمحوا لي، إن بعض الظن إثم.
2: الله يسامحه سيدي، غير بعد من نعطينا تسع الله.
1: وانت السي عدو؟
2: وحتى السي عدو الله يسامح، أنا قلتها لك غير تفرق معنا.
1: أيوة، وبغيتكم تخليوني على خاطري وتمشيوا تغداو عندي.
2: أبدا سيدي، أبدا، غير بعد منا.
1: والله معكم ما أنا مفارق غير إلى ما مشيتي وتغداو عندي.
2: شوف شوف الحنفي، والله ما تمشي في حالك حتى ندعيك للمخزن.
1: علاش أودي علاش؟
2: دخلت عليك بالله وشهادك وجهك ولا قفاتك. باصا سيدي، مازال عندك الوجه باش تستدعينا. المرة الأولى من عندك مشينا للحبس 15 يوم، المرة الثانية من عندك قصدي للمشرقة.
1: أودي أنا حشمان منكم، والله ما عرفت فين نعمل وجهي.
2: ديروا في جلابتك وبعد علينا، خرج من طريقنا يا هذا الرجل.
1: غادي يبقى في قلبكم الحقد عليا.
2: أسيدي ما بقى في قلبنا حقد، غير بعد منك.
3: الله يسامح أسيدي، واخا انت هو السبب في كل شيء، كل ما جرى لنا الله يسامح.
1: عباد الله اعطوني غير المناسبه باش نعتذر لكم.
3: انت دابا اعتذرتي ورحنا قبلنا عذرك.
2: ايوا سيدي، ها ورحنا فرحانين. ايوا
1: والله فرحانين، لابد تمشيوا عندي للدار.
2: اسمع هذاك الحنفي المقدم، الى ما تزيد شي خلفه رانا نعمل معك هنا شي فضيحه حتى يجيو البوليس يجمعونا. ايوا هشهد الله عليك.
1: وحق محبتكم ما انا مفروق معاكم غير الا ما زدتيو معايا المحلي باش نكرمكم.
2: يا قول لي بالمسرح ما باغيش تفرق معانا غير الا ما رقدتينا في الحبس وصافي.
3: حاج علي ساعد ساعد شويه، الراجل حلف دابا ما
2: قال لي عقلي يا عدو، انت مازال شاوتك تعاود ترجع للحبس.
3: عاودي راه حلف،
2: سير عند وحدك.
1: اسيد الحاج علي رانا معذور.
2: كيفاش غادي تكون معذور وانت مخلينا واحد ناس وواحد مكتف ومشيتي جبتي لنا الشرطه وتهمتينا بالسرقه؟
1: ودي هذه راها غلطه وقعت لي وبغيت نكفر على هاد السيئه.
2: شوف الا ما تبعتش مني راك غادي تكفرني ونخدم معاك يديا.
1: لا لا لا يا ودي، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ابنادم هو الشيطان، واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي الا مشيتي فحالك واطفي عليا هذا الغضب وبعد منا ولا راني نجذب. عدو

0: اركضوا بالكم اسيادي لا تنزلوا حتى توقف الماشينه تماما.
1: عناك الله ما تخافش ما تخافش.
2: كان عارفوا القايده انا رفعت لي صافت في الماشينه سيدي حرازم.
0: يا سيدي طريق السلام الله يهنيكم.
2: الله يسلمك وسامحنا في شقاك السي الحنفي.
0: الشقه ديالكم ماشي الشقه ديالنا
1: احنا. انا واه السي الحنفي راك تعذبتي معانا.
0: انما هو اللي كان ضمنكم هو تسمحوا لي بداك الثمره اللي تسببتكم فيها.
2: هاي اللي حتى انت السي الحنفي هذا خير من كتاب الله كيتصرف.
1: السي الحنفي السي الحنفي نزل نزل راه بدا كيتحرك.
0: العنوان دابا راه عندكم. الى هداكم الله غير تفكرونا وكتبونا.
2: واخا غير تهنا
1: حتى ترى العنوان عندك.

0: دابا قلتي غادي نوقفوا في سلا.
1: اييه
0: وعلاش ما نمشيوش بحالنا قاصدين؟
1: ايوا ما عندناش هاد السربه، نعاودو نشوفو عاوتاني السلوانيه ونزورو مولاي عبد الله بن حسون
0: وسيدي بن عاشر
1: ونشوفو السلوانيه والرباط العاصمه ونرتاحو يومين او ثلاثه ونعاود نشدو الطريق، ما نعملوش بحال ميت العصر ما الدخبر ما جاب اخر.
0: متفق معاك بالحقايا. هايا
1: اش كاين
0: في مدينه سلا؟ ما كاين غير لوطيل.
1: لا لا لا لا لا, لا غادي نمشي عند واحد الحبيبه ما فتلتو قدامك.
0: عاود شي مقدم ديال شي سيد؟
1: مقدم حتى هو بالحق، هذا ماشي ديال السيد.
0: مقدم ديال اش؟
1: مقدم ديال عيساوى وصاحب الكلام والمنظوم والذكر، واحد الراجل ما عندي ما نقول لك.
0: اش غادي نقول لك؟ الله يكتب طريقنا السلامه وهذا مكان.
1: ايوا غادي يجعل الله داك الشيء كل اللي دوزنا حد الباس. هيا واحد القضيه عجيبه.
0: معايا
1: شفتك ملي خرجنا من فاس ما بقيتي نضمتي والو.
0: يا راه كيتجمع ما عرفاش تفيض الشجيه، راه ما عندك من القلومه والوراق.
2: القهوه بالحليب قريشلات قريشلات قريشلات سفن جرومي اتاي من عنا سخون. قهوه بالحليب قريشلات قريشلات.
0: هيا فكرتيني السي الحنفي مسكين عطانا حتى القريشلات والزبده والزيتون.
2: القهوه
0: الزيتون المكناسي الرفيع
2: قهوه بالحليب
0: ما قصرش هاي معانا مسكين فدا ما ضاع.
1: ديك الجو تاع ماشي بويض
0: حشام مسكين اللي ما لقاش حنا ومش الشفار.
3: البيض مسلاق
2: البيض مسلاق البيض مسلاق المناضة
1: تاع ماشي بويضة
0: عندنا السي الحنفي راه عطانا كل شيء ما نسى حتى حاجة، درنا العوين على القاعدة دار ولد الناس مسكين.
2: ها قريشلات ها قريشلات
1: ايوا تبرد شي شوية شي قرعة هاد المناضة
0: المناطع الصباح يا لطيف يا لطيف.
1: وكاين دابا اللي شوف دابا فهاد الناس اللي هما دابا في القطار كاين اللي شاد الطريق من وجهه
2: المشروبات يعني. كل الانواع ها قريشلات ها
4: المسكه ها يا صحابي النغمه عاونوني عاونوني يا صحابي النغمه هذا مفتاح
2: ها
4: يا الاخوان سمعوا المداح وعاونوني با موسى راه عاونني تحت انت يلا

0: سيادي اسمعوا لي،
1: يا سيادي اسمعوا
0: لي، غادي نحكي لكم قصية. جرات بصح وقعت ليا مع مراتي وقت الخطبة. هذاك مول المناضة إلا سكتي لنا وبغينا لك الربح. مراتي فنة وزوينة، وحسين بنت في المدينة، موالفة غير الفارينة، الشعير ما عندها رغبة.

تهلول تتامى ثاني قصيرة في القامة ثالث فيها الحكامة ما تنفع معاها رغبة اللي راسها قصح بغيت انا نرجع نصح ما نخليها شي تتناطح ردها للطريق بالزربة ودابا هادي مراتي

معاها بطيبة كنقول لها في ساعة الوجيبة راس قاصح يا الحبيبة بحال وبحال الخربة كنت معاها المعركة ما رجعوا شراكة هاو صدقوا بشي فلاكة بدات كتكرد بالندبة شد مقطع معاها والو حالها في الجاش هو حالو شد مقطع معاها والو حالها في الجاش هو حالو غير اللي بغى يشطر بالو ولا فيها يشد الحربة.

0: المدة بديت نتمتم وحنيت راسي بلا ما ندم وخليتها هي تحكم وانا كنفد بالزربه. يا اخوتي راه مازال عندي ما نقول والراس راه مازال عامر والطريق باقيه طويله، ولكن بغيت واحد المؤمن ولا مؤمنه كل واحد فيهم يعاوني باش مسخ الله اقليل او كثير على من على اللي كيبيتها في شان ويصبحها في شان على عظيم الشان سيدي ربي سبحانه. يا الخوت يا الحباب انا مزوق فيكم اللي خلقنا وقهرنا بالموت الحي الذي لا يموت. هذاك المؤمن بغيت ربي لا يخيبك لا في الدنيا ولا في الاخره. اسيادي عاونوني في المركوب، راه مول الماشينه تابعني من الصباح وما لقيت ليه دربه، رانا مازال ما خلصتش الورقه. اشكون يقول انا؟
1: بسم الله بسم الله.
0: جاك الخير، الله يكتب لك السعاده ومتاع الشهاده.
1: هكاك شيفك.
0: جاك الخير، عادي 4 دريال بغيت لك فيها 4 ديال الحجات على رجليك. قولي امين.
1: هكا سيدي
0: راسي، الله يعطيك الخير ويعطيك فين تعملوا.
2: هاكي المسكين.
0: اري لا لا، هادي 20 درهم. سير الله يحضرك البركة ديال 10. قولي امين.
3: امين امين.
0: اللي ما عاودها دعيتو الله.
3: امين
2: امين امين.
0: هذا ريال الله يخلف حتى هو صدقة. مالين ريال هاد في الدنيا دبينا غير راه ما عندكم. انا قبار ضيف الله.
1: هاكا المسكين هاكا.
0: جاك الخير وهادي 10. الله يخلف يا ربي يعطي الخير لأهل الخير. قولوا كاع امين.
3: امين امين امين.
4: علي انا غادي نعطيه 20 ريال.
5: سال شي بركة بالحق. 20 ريال بزاف.
4: لا غادي نعطيه 20 ريال ونطلب منه يكتب لي هاد القصيدة.
5: ولاش؟
4: عجبتني. انت كيف جاتك؟
5: لا ما بياش.
0: هذا المؤمن عطانا فرانك واحد والحمد لله مازالين القدام في الدنيا. يلا سيادي مازال تكبروا معايا. الجواد راه مازال عندي ما نحكي لكم، وراه مازال خصني 10 أو 20، وإلا عاود سعيد عرفوني ما عندي كلمة. يا ربي يعطيه حتى ترضيه ولا تغلب زمان عليه.
6: يلا فرحنا خلاص شوية.
0: ياش غادي نقول لكم مازال خاصاني 10 أخرى.
6: يا انت راجل ما عندك كلمة.
0: انت كيظهر لي ما عندك فلوس.
4: اجي نقول لك هذاك السيد المدعي.
0: نعم سيدي اش كاين؟
4: غادي نعطيك 20 ريال على قد حالي بالحق غادي نتفق معك.
0: يا الاخوان احنا على ابواب مدينه سلا سلوان.
7: فإلى الحلقة المقبلة بحول الله مع رحلة ابن شامة.

0: سمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار هادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قانون الواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوة وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة
5: برامج حوارية خدماتية
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية
5: تغطيات إخبارية
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة
5: إذاعة الداخل الجهوية إذاعة كل الأجيال والأذواق

0: ولي حس يكون تيران زحد وزينين ملزين
1: شكرا
0: حس يكون تيران حسد وزينين ملزين
1: حسك وانتي لان حسد زينين ملزين
0: الزين اللي ما هو وحده هو زين الزين.

0: اللي جات بالروح كيف وغنات
1: لو انا لجات بر وحكات وغنات
0: لو غنات معاك مره ما تقبل تسكت

Thank you.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
3: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
4: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
5: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
6: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
7: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
9: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
10: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة،

0: احسن فرجه.
1: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم جميعا. أكيد صعب جدا أن نتذكر أول نغمة في درب حياتنا. صحيح، في المهدي يسمع الطفل صوت أمه لحنا وضحكات أبيه إيقاعا، فالموسيقى أول لغة نفهمها حتى قبل أن ننطق الكلمات. هذا المدخل للاستهلال في ضمن حلقة اليوم من برنامجكم من وحي الموسيقى يجرنا للحديث عن أثر الموسيقى في السنوات الأولى من عمرنا.

الأكيد أخي المستمع أختي المستمعة أن الموسيقى تساعد على تطوير السمع وخلق التوازن وتشجع على النطق، كما أنها تنمي الذكاء العاطفي والإبداع، ولا ننسى أنها تسهم في بناء الذاكرة وتعزيز التركيز وترسيخ روح الانضباط وتربية وترقية الذائقة السمعية الموسيقية.

إن الجيل الماضي أواخر القرن العشرين استمتع واستمع لأغاني الطفولة التقليدية من تهويدات ترافقنا أحياناً أو ترافقها هدهدات الأمهات في أحضانهن لجلب النوم الهادئ لأطفالهن مع ضوء جد خافت وهدوء يبعث على النوم والراحة، ونتذكر معها أغاني اللعب والمرح تتناقلها الألسنة. أغاني الأطفال الشعبية التقليدية تنقل الحكمة الشعبية والتفاعل الجماعي، والموسيقى أيضا لها وظيفة تعليمية وتربوية باعتبارها حاملة للمعارف والقيم، كما نجد في فصول الدراسات بالمؤسسات التعليمية فهي تستخدم في رياض الأطفال لتعليم الحروف والأرقام والأخلاق، فنجد أغاني تربوية تغرس القيم السامية الفاضلة الرفيعة كالرفق بالوالدين والتعاون والنظافة واحترام الآخر.

إن الموسيقى توفر لسامعها الأمان النفسي، حيث تشعر الطفل بالحب والاحتواء وتساعده على تجاوز الخوف والقلق والتوتر. ومن المبادرات والأمثلة الملهمة مستمعين إحداث مدارس أو معاهد الموسيقى للأطفال.

الأطفال في الأحياء الفقيرة وإدماج ذوي الهمم في الورش الموسيقية، ولا ننسى هنا الإشارة لبرامج تلفزية غنائية تركت بصمة وأثرا طيبا في نفوس الأطفال. وما دمنا نتحدث عن الأطفال، علينا كوالدين ومربين الانتباه لتحذير تربوي يتمثل في ضرورة انتقاء المحتوى الموسيقي المناسب لعمر الطفل والتركيز على البعد الأخلاقي، مستحضرين المنظومة القيمية التي تغذي الطباع وتنمي فيها حس الإبداع. طبعا هذه الموسيقى تكون رائعة حينما تكون ذات مستوى فيه من الرقي الكثير ومن تهذيب الذوق الأكثر.

وعلينا ونحن نتحدث عن الموسيقى والطفولة أن نستحضر أن الطفل الذي يكبر على لحن نقي يكبر أيضا بقلب نقي، فالموسيقى لا تلهي الأطفال فقط بل تهذبهم وتفتح نوافذ أرواحهم نحو الجمال في الإيقاع والموسيقى. وختاما علينا أن نتجنب الأغاني الصاخبة أو ذات الرسائل السلبية والتي يكون مضمونها لا أخلاقيا. علينا أن ننتقي لأطفالنا ما يربي ذائقتهم السمعية حتى تكون راقية نقية. شكرا على جميل حسن إصغائكم والسلام عليكم.

0: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.